جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء الأمر بالعدل في آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، منها في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم المقسط العادل بالجزاء الحسن يوم القيامة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. والعدل والإحسان بين العمال يكون بالمساواة بينهم في حسن التعامل وبذل الحقوق دون تمييز بينهم في ذلك من غير مبرر، وألا يساوي بين المحسن والمسيء في الحوافز والعلاوات والترقيات ونحوها، بل يعطي كل ذي حق حقه. ولا بد من المساواة بين العمال في التكليف بالأعمال مع مراعاة الفروق الفردية بينهم في الطاقات والإمكانات والمهارات. ومن الإحسان إلى العمال ألا يكلفوا بأكثر من المتفق عليه في عقد العمل، والالتزام بالموضوعية في تقييم آدائهم ومنحهم الحق في الإجازات الاعتيادية والطارئة. فالعمال بحاجة إلى أيام يستريحون فيها من ضغوط وأعباء العمل، وقد يمرون بظروف طارئة تقدر بمنحهم إجازة نظرا لما طرأ عليهم من أحوال وظروف خاصة. ومن الإحسان أيضا إلى العمال وإلى الموظفين التواضع لهم. التواضع صفة محمودة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وخلق التواضع يكون في تعامل صاحب العمل أو المسؤول مع مرؤوسيه من عمال الموظفين، فيجالسهم، يتحدث معهم، يشاركهم هموم العمل وهموم الحياة، يتفقد متطلباتهم وحاجاتهم، يخرج معهم في رحلة بعيدا عن مكان العمل لإطفاء جو من المتعة والاستجمام ولزيادة الروابط الاجتماعية بين المسؤول والموظفين والعمال، وذلك سعيا إلى توفير سبل الراحة لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، قال: فجعل رجلا على حوائج الناس.
2: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
3: إن الله يحب المحسنين.
1: وليحذر المدير وصاحب العمل من التعالي والغرور والتكبر على العمال وعلى الموظفين، حيث يؤدي الكبر والغرور إلى الكراهية والحقد بينهم وبين العمال، ويحول دون التواصل الفعال معهم. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيه عذبته. احترام العمال، تقدير كرامتهم الإنسانية واجب كفله الإسلام لكل إنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. الله كرم بني آدم وأقر الإسلام مبدأ الأخوة بين المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمدير أخ الموظف، أخ العامل، لا فرق بينهم إلا بالتقوى. وجعل المعيار الوحيد للتفاضل بينهم هو التقوى، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. إذا يجب احترام العمال وتقدير كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم بالرفق واللين واجتناب إهانتهم. والمحسن إلى العمال والمحسن إلى الموظفين يقتدي بمن؟ يقتدي بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة الحسنة في معاملة العمال. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا قال لما صنعت كذا، ولا ألا صنعت كذا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حسن الخلق، حيث كان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالذي يحسن التعامل مع العمال دليل على حسن خلقه وكريم سجاياه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه. ومعاملة العمال والموظفين بالرفق تبث في نفوسهم روح المحبة والتعاون، وتزيد من همتهم وحرصهم على تحقيق الأهداف والإنجازات، وتظهر روح الابتكار والمبادرة والتطوير والتحسين المستمر للعمل، تدفعهم لامتثال التوجيهات وتطبيق التعليمات والمحافظة على المؤسسة وسمعتها وجودة خدماتها وزيادة إنتاجها والمتعاملين معها. ومن صور الإحسان إلى العمال توفير الرعاية الصحية لهم، وقايتهم من أخطار العمل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة، الاحتياطات الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل وإصاباته المختلفة، وعدم تكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون، والعفو والصفح عنهم إذا صدر منهم خطأ أو تقصير غير مقصود. ومن الإحسان إلى العمال إتاحة الفرصة لهم للتدريب والتطوير والترقي الوظيفي حسب إمكانيات كل واحد منهم وتخصصه، وإتاحة الفرصة لهم لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع فريق العمل في مكان مهيأ للصلاة، وتذكيرهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتحذيرهم من الغش والتزوير والرشوة والسرقة والوشاية بالزملاء وفعل المنكرات واستغلال موقع العمل لتحقيق المصالح الشخصية، واتخاذ العبادة حجة لتعطيل مصالح الناس في مقر العمل. هذا لا ينبغي، فينبغي أن يأمر المدير الموظفين والعمال، يأمرهم بطاعة الله تعالى، يحذرهم عن محارم الله من غش وتزوير وسرقة وغيرها لمصلحتهم، لأنه يريد لهم الخير، يريد أن يحافظ على العمل، ويريد أن يكون لهم في عملهم طاعة وعبادة. ومما يقوي العلاقة بين المسؤول والعمال ويزيد الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي التحفيز والتقدير المادي والمعنوي، ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي فيما بينهم، والتعاون وجبر الخواطر، وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم وعما يحتاجون، ومحاولة تلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة. وبذلك بالإحسان إلى العمال تزداد الألفة والمحبة بين المسؤول والعمال والموظفين، ويقوى الترابط والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف المؤسسة وتحقيق الجودة التي يسعون إليها. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا للإحسان إلى خلقه، ويجنبنا سوء الأخلاق والأعمال، ويهدينا إلى سواء السبيل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة. الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: بعد أن تناولنا في الحلقات الماضية موضوع وحدة المكان في الأعمال الدرامية والسينمائية، يكون حديثنا اليوم عن وحدة الزمان.
7: عند مناقشة المكان كانت الظواهر ملموسة والحقائق مادية،
6: ولكن في الزمان يبدو الأمر تجريدياً تماماً.
7: الزمن شيء خفي، حتى فكر كثير من كتاب السيناريو في تجاهله.
6: ولكن على الرغم من كون الزمان خفياً ومجرداً، إلا أن لديه طريقة ملموسة تساعد أو تقضي على السرد القصصي في الفيلم.
7: يكمن الاختلاف الأساسي بين المكان والزمان في أن المكان يظل على ما هو عليه، بينما الزمان لا يدوم لمدة ثانية واحدة.
6: مثلاً غرفة الجلوس هي نفسها بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو حتى شهر، لكن الزمان يتقدم من دقيقة إلى أخرى.
7: من ناحية أخرى يمكن أن توجد أماكن مختلفة تفصلها مسافات، ولا يهم اتساع أو بعد المسافات، فالوقت هو الوقت نفسه بالنسبة للمسافات.
6: ولما كان الوقت متماثلاً بالنسبة للمواقع المختلفة، فإن الزمن يعد بمثابة وسيلة ممتازة للوصل بين الأماكن المتباعدة بعضها ببعض.
7: وهذا يعني أن الحدث الذي يقع في وقت معين في أحد الأماكن يمكن أن يتواصل مع حادثة تقع في الوقت نفسه في مكان آخر، فوسيلة الربط هي التماثل.
6: الحديث عن الزمان لن يكون أقصر من حديثنا عن المكان.
7: نستكمل هذا الحديث غدا، وفي الحلقات التالية كونوا على الموعد.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست الكوري الجنوبي وان دونغ جوك. الجزء الأول.
6: عزيزي المستمع، أكاد أكون واثقاً أكثر من أي وقت مضى من حلقات هذا البرنامج أنك لم تسمع باسم هذا السيناريست من قبل، أليس كذلك؟
7: وأنا أيضاً لم أسمع به من قبل، لكنني عرفته من خلال مسلسله العالمي الذي غزا به الكرة الأرضية خلال الفترة الماضية.
6: أجل، فالمسلسل الذي تعنيه هو ذلك المسلسل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، والذي قامت ببثه شبكة نتفليكس العالمية. إنه مسلسل لعبة الحبار.
7: حقق سكويد جيم، أي لعبة الحبار، رقماً قياسياً، إذ أعلنت شبكة نتفليكس أن متابعيه وصلوا رسمياً إلى 111 مليوناً من كافة أنحاء العالم.
6: جذب مسلسل لعبة الحبار هذا العدد خلال 27 يوماً فقط.
7: تغلب هذا المسلسل على المسلسل التاريخي الرومانسي بريدجرتون الذي تابعه 82 مليون مشترك في أول 28 يوماً، محققاً أكبر انطلاقة لمسلسل على المنصة.
6: ولا يزال المسلسل يحصد مزيداً من المتابعات من حول العالم أجمع.
7: أصدقائنا، من كان شغوفاً بالدراما والسينما لا شك أنه سمع عن هذا المسلسل، ونحن اليوم نعرف المستمع الكريم على هذا السيناريست العالمي صاحب فكرة مسلسل لعبة الحبار.
6: كما سنتحدث بشيء من التفصيل عن فكرة هذا المسلسل.
7: أيها الأصدقاء، السيناريست الكوري الجنوبي هوان دونغ هيوك لم يكن مجرد سيناريست في مسلسل لعبة الحبار، بل إنه كان المخرج أيضاً.
6: هوان دونغ هيوك من مواليد عام 1971، وهو مخرج وكاتب سيناريو كوري جنوبي.
7: تخرج من مطبعة جامعة سيول الوطنية، حالياً قسم الاتصالات الإعلامية.
6: بعد تخرجه من جامعة سيول الوطنية، درس صناعة الأفلام في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
7: في عام 2005 شارك هوانغ في مهرجان كان السينمائي الدولي بفيلم قصير يدور موضوعه حول التبني، وكانت هذه أولى مشاركاته الدولية.
6: عزيزي المستمع، من أين استوحى السيناريست الكوري الجنوبي هوانغ دونغ هيوك فكرة مسلسل لعبة الحبار، وهي لعبة البقاء على الحياة؟ لأن من يخسر في تلك اللعبة يخسر حياته.
7: إذن لنترك المستمع يفكر قليلاً عن مصدر فكرة هذا المسلسل، وسنعود بعد الفاصل.
5: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست الكوري الجنوبي وان دونغ هيوك.
6: أيها الأصدقاء، لقد عرفنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج أن هنالك مصادر معينة يستقي منها الكاتب أفكاره.
7: من تلك المصادر هنالك مصدر رئيسي لا يستغني عنه أي كاتب، إنها الحياة.
6: أجل، الحياة أكبر مصدر من مصادر الدراما، وهي أهم مصدر لكافة الفنون والآداب.
7: والآن هل فكرت عزيزي المستمع من أين استقى الكاتب هيوك فكرة مسلسل لعبة الحبار؟
6: أصدقائنا، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن الحياة هي أكبر مصدر للدراما، ومنها جاءت فكرة لعبة الحبار.
7: كان هوان قد تصور فكرة مسلسل لعبة الحبار بناء على صراعاته الاقتصادية في وقت مبكر من حياته، بالإضافة إلى التفاوت الطبقي داخل كوريا الجنوبية.
6: إذن فالصراعات الاقتصادية والتفاوت الطبقي الذي عايشه هوانغ هما السبب الأول في إطلاق شرارة فكرة هذا المسلسل العبقري.
7: نعم، إنها الحياة، وما أدراك ما الحياة وما فيها من صراعات.
6: على الرغم من أن هوان كتب سيناريو هذا المسلسل في بداية عام 2008،
7: إلا أنه لم يتمكن من العثور على إنتاج لدعم السيناريو الذي كتبه، حتى وجد اهتماماً من نتفليكس في عام 2019 كجزء من سعيهم لتوسيع عروض البرمجة الأجنبية الخاصة بهم.
6: تم إصدار هذا المسلسل لعبة الحبار في 17 من شهر سبتمبر لعام 2021، وأصبح أحد أكثر العروض مشاهدة على نتفليكس في العديد من الأسواق الإقليمية.

0: أيها الأصدقاء، مثل ما أشرنا في مقدمة هذه الحلقة وقلنا أن السيناريست هوانغ غير معروف بالنسبة للكثيرين، ليس في السلطنة وحسب بل في الوطن العربي أجمع،
1: إلا أن مسلسله الشهير والذي سنتعرف عليه بشكل أكثر تفصيلا في حلقة الغد لا شك أنه جعله من كتاب السيناريو المهمين على مستوى العالم، ويكون بذلك حقق شهرة كبيرة.
0: لم يكن مسلسل لعبة الحبار هو العمل الوحيد الذي كتبه وأخرجه السيناريست العالمي هوانغ، بل إن هنالك العديد من الأعمال السينمائية، منها على سبيل المثال
1: فيلم جامعي عام 2020،
0: فيلم القلعة عام 2017،
1: فيلم ميس جراني عام 2013،
0: فيلم صامت عام 2011،
1: فيلم أبي عام 2007،
0: فيلم تراك ستوب داينر، فيلم قصير عام 2005،
1: وغيرها كثير من الأفلام.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست الكوري الجنوبي هوانغ دونغ هيوك.
0: أصدقائنا، قال السيناريست مؤلف مسلسل لعبة الحبار إنه واثق من عودة الدراما التلفزيونية المثيرة على منصة نتفليكس،
1: وقد أجاب عن سؤال إن كان ثمة جزء ثاني من هذا المسلسل، فقال:
0: نحن في محادثات للموسم الثاني، فكل شيء في رأسي، لدي القصة الأساسية والخطة العامة، لذلك نحن في مراحل العصف الذهني.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا.

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا كل التعب يهون وبضحكتك لنا كل التعب يهون نجدد المجد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه.
3: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه. عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه.
1: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: الرمال في نصها المتحرك. إنني أحلم بأرض حرة من الأصفاد والخنادق، خالية من العراك ومن الروائح الكريهة. أندري فوزنيسينسكي. منذ العصور الخوالي وأنت تنسجين اللون واللحن، ومع هذا فإن جنتك لم تقم بعد، إن هي إلا إيحاء حزين. سوف أريق أغنياتي في قلبك الصامت، وأريق حبي في حبك، سوف أعشقك في الكد والعناء. لقد لمحت محياك الحنون، وإنني لا أعشق ترابك الباكي أيتها الأرض يا أمي. رابندرانات تاغور. دائما حفرت قبري بيدي بحنيني وشغفي، وما زلت أحفر، وكلما حفرت أعمق وجدت سماء أروع. أنس الحاج. حبة إثر حبة، ذرة إثر ذرة، فتتشكل التلال تلالا تشبه الأحلام، أحلاما تذروها الرياح، لكن تحولها إلى أحلام أخرى وإلى أشكال أخرى. وإذا كان الحجر يصمد في وجه الزمن ويتحداه ويلجم سطوته، فإن الرمل يرقص في قلب الزمن، يتماهى في حنينه ويتقلب في حضنه المتحرك. ليست الجمال وحدها سفن الصحراء، بل الرمال المتنقلة المسافرة أيضا. الرمال سفن الصحراء الطالعات على أديمها، مثل شواهد على بحارها اللجية، الراعيات للقوافل في بهيم الزمن وفي شوق المسافر. ليست النجوم وحدها دليل الصحبة في الصحراء، بل الرمال المتاهية أيضا، والشجيرات النادرة، والغيوم التي تتلفع بها تلك الرمال الصبورة. ليست الصحراء وحدها المتاهة الأبدية الخالدة، بل أيضا حبة الرمل التي تبتكر أمها وتشكل مع أخواتها الأخريات كل ذلك الامتداد والشساعة والرحابة الرملية المفتوحة على المطلق. لا يحتفل الرمل بالبطولات، بل يحتقرها ويتجاوزها. بطولته الوحيدة أنه يتغير ويتبدل ويتحول، لذلك لا يأسن الرمل ولا يخبث ولا يتعطن. والشمس الذهبية شاهدة على كتابته وعلى رقة نشيده الأزلي، والليل الساهر على الفتنة الأولى يسكن تلك الرمال ويدثرها بالرعشات. أيتها الرمال الصافية التي لم تلوثها يد بغيضة، أسعفيني بموائدك الندية التي تغذي الروح. أيتها الرمال الشهية مثل حلم خالد، تفتحي في قلبي وردة ورجاء ووعدا. أيتها الرمال المغسولة بالشمس والمطر والسهر والرحيل، انصري عيني بالنهر المتحدر أمواجا وأساطير. أيتها الرمال المسكونة بالهجير والرمضاء، زرعيني في قلبك نبتة يتيمة أو زهرة مقدسة. أيتها الرمال الممسوسة ببرودة الأقمار الصافية، رطبي أنفاسي بنداك الذي يدغدغ الروح. أيتها الرمال التي تستحم البوادي في لألائها، عطري الأرجاء كلها بعطرك ومفاتنك المنتشرة كعدوى ناعسة تلفحها موسيقى الكون الهيولية. أيتها الرمال البدوية، قلديني تاج حكمتك القديمة، ألبسيني رداء وجهك المعتق بالتبر والصبر والنبوءة. أيتها الرمال التي تحن وتقسو، والتي تسكن وتتزوبع، التي تقيم وترحل، تلطفي بندائك وصلواتك، بحبرك وكتابتك، بربيعك وأزهارك السرية المدفونة في الجسد العظيم. أيتها الرمال التي لا لحم فيها ولا شحم، لا دم ولا أضلاع، لا فم ولا مفاصل. أيتها الرمال المتكدسة في البراري تلالا وكثبانا من فتنة وأحلام ونزهات ومرافئ متنقلة. أيتها الجميلة مثل نجمة، أيتها العارية مثل حقيقة من لهب، أيتها الوليدة مثل عيد مبتسم، أيتها الطللية القديمة مثل معجزة مكينة. أيتها الرمال اقرأي لنا كتابك المبارك. أيتها الرمال انقشي على وجوهنا نصك الزائر الأبدي، سطورك الهشة القوية. أيتها الرمال المسافرة في أرواحها وأطيافها، في أمدائها وأصدائها، منحينا بركتك النورانية المغفورة بالنبض والفيض والتجدد. أيتها الرمال انسربي في أبداننا موسيقى شهية جليلة، واعزفي اعزفي كماناتك، انفخي انفخي ناياتك في وحشتنا التي طالت، وفي غربتنا التي طفحت بها أقدارنا ومصائرنا. الرمال في نصها المتحرك.
1: وجوه صالح بن علي العامري،
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: ينقلك الصباح إلى عالم مضيء لتسعد روحك على كل انتقال بين الأمكنة. فمرة تخرج جهة البساتين الخضراء متذكرا زمنا قديما ومستنشقا عطر الحقول بروح مقبلة محبة للجمال لتسير دائما باتجاهه، ومرة تصعد نحو قمم الجبال ملامسا السهول التي تذللت لك لتستشعر جمال بلادك سهلا وجبلا، ومرة تطل من مؤسستك التي تعمل بها فترى نمو الوطن بصورة مشرقة. صباح الخير.

ينقلك الصباح إلى نقطة ضوء تتلألأ بين الباطنة والظاهرة، كانت وما زالت مسارا للشمس وهي تعانق الوديان وغيول الماء، ترتاح على عشوب البساتين الممتدة وتعطي النخيل صورتها على الأرض، تصعد بك إلى جبل الحور العالي لارتفاع 1700 متر، كاشفة عن الأرانب والثعالب المتقافزة بين الصخور والمنحدرات، وعن الطيور المحبة للوطن والمحلقة باتجاهه كلما تعاقبت الفصول. وحينما تنكشف البرية أمام الشمس، يخرج فجرها معانقا للسمر والسدر والغاف والسداف، تجملها مزارع خضراء تنظر دائما باتجاه الغيوم، كما أنها تلمع بالذهب والنحاس منذ عصور سحيقة، خاصة في منطقتي الراكي والمعيدن، عانقتها حضارة مجان حين كانت تصهر النحاس والذهب

لتكتب التاريخ على صفحات عمان الراسخة، مسلمة راية اللمعان والجمال لعصر نهضتنا الحديثة والمتجددة التي أسست لبشارات لا تنتهي.

0: ندخل من صباح حصن الامراح وهو يقدم ثورة بصرية تسترجع الماضي برونق الحاضر والمستقبل، تحيط به البساتين كأنها تعانقه بعناقها الأبدي، وهو يتسع أمامها على مساحة 2500 متر مربع متكونا من 4 بيوت محاطة بأسوار وأبراج دفاعية أعطاها الترميم الصورة الأجمل، وكأن بالأيام الشاتية وبدخان الأفلاج يتصاعد بينما يتحلق الناس على مدخل الحصن أو في البرزة حول الصريدان الذي تشتعل ناره للدفء ولصنع القهوة ذات الرائحة الزكية، وحوله الرعاة ينطلقون للسهول يقودون قطيعهم، وعلى ظهرهم صرة فيها تمر وبضع أرغفة وماء، تأتيك أناشيدهم البدوية ووناتهم المسترسلة من كل اتجاه. إنها صباحات من الزمن الجميل.
1: يا زماي اجمو مرحبت بواي اصبحت بي وكيف مني وزالاي اتكللاي اجمو مرحبت بواي اصبحت بي وكيف مني وزالاي اتكللاي اجمو مرحبت بواي اصبحت بي وكيف مني وزالاي كل لا يا هموم رحبت بوايا اصبحت بيا وكيف مني وزالا يا كل لا يا هموم وجد
0: مني. في ينقل يمكن ان تستمتع بشروق الشمس وانت تخطو بخطواتك نحو المشروع الرائع المقارب على الانتهاء، اطلالة ينقل ومساحته حوالي 120,000 متر مربع في أحضان الطبيعة، ويمكنك مراقبة الشروق وأنت على سطح نزل طيني قديم في بيوت الضيافة الأثرية أو على نافذة سبلته ذات الرائحة القديمة، وأمامك إفطار محاط بدلتي الشاي والقهوة والتمور الذهبية اللامعة. هين يخوز البرد عن الوقبة، القرية التي طالما سمعنا أمهاتنا وجداتنا يترنمن عنها بهذا المثل. إنها قرية ترسم حولك الدهشة لجمال طبيعتها ولبرودة طقسها واعتداله. إنها قرية تخرج من مزارعها العنب والتين والفرصاد والثوم والبصل والقمح وأجود أنواع التمور، مشتركة في ذلك مع قرية فلج ستيريين وبيحة ذات الممرات الجبلية وقرية المنجورين ذات الطبيعة الساحرة وكثير من القرى الأخرى. سلام على ينقل الغالية ونفحة أسرارها السامية، بلاد حباها إله السماء جمالا سبى المهجة الصافية، ففي الحوراء شموخ الحياة وفي الوقبة الأعين الجارية، يمر نسيم الروابي بها فتصحو بساتينها الزاكية، وتبسم جدران حصن المراحي لتحكي طويلا عن العزة الماضية. صباح الخير من ينقل.
2: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته وعزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد سعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع نظيره العراقي. استشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في إنهاء الصراع. خلال لقائه بالرئيس الأمريكي، الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده لوقف جزئي للهجمات على منشآت الطاقة مع روسيا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. أما بعد، إذا أردت الخير فاستقبل صباحك بالاستبشار بحسن الظن بالله الذي أضاء الكون بعد ظلمته. هو قادر أن يضيء قلبك بفرحة تنتظرها ودعوة ترجو استجابتها ولا راد لفضله. صباحاتكم المحبة والخير والأمل والتفاؤل في هذه اللحظات.

الصباح لا يغير ميعاده في الحضور، لا يبدل وجهه المشرق بالنور والشمس في كل صباح، لا تشرق من الشرق فقط، تشرق من داخلك حين تقرر أن تبدأ. فأشرق، فها هو الصباح يأتي باسما مضيئا، ويعلمنا أن دوام الحال دون تغيير من المحال. الأرواح السعيدة هي التي تحيا على قيد الأمل. فصباحاتكم أمل ومحبة وأحبة يسألون عنكم.

أذكرك أذكرك أيها المستمع الكريم، وأنت الآن في طريقك لهذا الصباح، الرزق أكبر وأوسع من أن يحصر في حيز محدد. ترى طمأنينة بالك الحين رزق من الله، وانشراح صدرك وأملك وتفاؤلك هو رزق من الله، بياض النوايا أرزاق، والضمير الحي رزق من الله، وحسن الأخلاق رزق، الذكر الطيب رزق، الحكمة ورصانة العقل رزق. فدائما اسأل الله تعالى أن يؤتيك من الأرزاق أكرمها وأطيبها وأنفعها. هذه هي المفاهيم الواسعة للرزق، حتى لو ما كان عندك شيء.

يلا بصباح مليء بالأرزاق والخيرات والأفضال من الله تعالى. صباحاتكم الورد في يوم الخميس 12 ربيع الآخر 1448 للهجرة، 24 سبتمبر 2026 للميلاد. صباح الخير لكل عماني وعمانية يستمعون الآن إلينا. أما بعد، فنحن من عمان، من الأرض التي علمت البحر الملاحة، من الأرض التي علمت الصحراء الكرم، ومن الأرض التي علمت الجبل الثبات. تاريخنا ليس في الكتب فقط، تاريخنا محفور في الخنجر، في السفينة، في النخلة. صباح التاريخ الذي يمشي الآن بيننا.

نعم، نحن من التاريخ جئنا وفي الحاضر نقف وإلى المستقبل نمضي. صباح عمان، نحب الوطن العظيم عمان لأنه الهوية والأصل والجذور، العز والمجد لأن عمان الانتماء الذي يسري فينا وفاء، لأن عمان الفخر الذي يملأ أرواحنا اعتزازا، لأن عمان الحب الذي كلما مضت بنا الأعوام ازداد في القلب رسوخا.

0: سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.
1: اللهم آمين. اللهم احفظ عمان أبية مصانة، وبارك اللهم لنا في عمر سلطاننا هيثم. صباح الخير، نمضي معا إلى الغاية الكبرى، عمان في دروب النماء والازدهار، ومع تعاقب الأيام يسجل التاريخ اسم وطني عمان في سماء الأمجاد بالذهب. فصباحكم عمان التي تسكن قلوبنا، حييتم جميعا إلى ميادين العمل، إلى الإخلاص والواجب من أجل غاية واحدة، عمان.

0: وصباح النور من الدقم جوهرة عمان الاقتصادية. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة. واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخرا والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

0: العاهل المفدى يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويطلع على إنجازاتها وخططها المستقبلية. التوجيه بمواصلة العمل على ترسيخ مكانة الدقم مركزا اقتصاديا ولوجستيا واعدا. جلالة السلطان يعرب عن سروره بزيارة المنطقة والمنجزات التي تبعث على الاعتزاز، التأكيد على أن هذه المنطقة الواعدة والمنفتحة على بحار العالم تمثل رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني. المنطقة الاقتصادية تفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. هذه المنطقة الواعدة المنفتحة على بحار العالم تشكل رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وآفاقا رحبة لمستقبل عمان، وتستند بما تكاملت من أجله مختلف الجهود الوطنية على أرضها.
1: إننا إذ ننظر إلى المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والمعرفية بجميع مستوياتها على أنها أساس بنائنا العلمي والمعرفي ومستند تقدمنا التقني والصناعي، لنؤكد على استمرار نهجنا الداعي إلى تمكين هذا القطاع وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص لأبنائنا وبناتنا متسلحين بمناهج التفكير العلمي والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، وموجهين طاقاتهم المعرفية والذهنية إلى الإبداع والابتكار والتطوير ليصبحوا أسساً للاستثمار الحقيقي وقادة للتطوير الاقتصادي.

0: حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتجاوز 8 مليارات ريال بنهاية يونيو 2026، مسجلا نموا بنسبة 141% مقارنة بنهاية العام 2021، وتضاعف المناولة في ميناء الدقم بين عامي 2021 و2025 إلى أكثر من 5600%، نمو إجمالي لمناولة البضائع في عام 2025 أكثر من 33.5%، والمناولة شملت الحاويات، أنابيب حقول النفط والغاز وبضائع المشروعات. أما مصفات الدقم فهي ترفع كفاءتها إلى سقف الإنتاج في نهضة متجددة وعهد سعيد يدعو الجميع إلى أن يكونوا لبنة من لبنات بنائه.
1: أبناء عمان المخلصين، يعتبر الاستثمار المحلي إحدى الركائز المهمة لتنويع مصادر الدخل الوطني، فبعد أن أطلقنا العديد من البرامج الوطنية وهيئنا البيئة المساعدة، فإننا نحث على استثمار رؤوس الأموال محليا، فأمامها فرص استثمار مجزية في جميع المجالات، ونتطلع لأن تكون بلادنا وجهة استثمارية رائدة، لا سيما في المجالات التي تعزز توجهاتنا الرامية لتوسيع حجم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل. فبلادنا والحمد لله تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات كبيرة وفرص واعدة ينبغي استغلالها، وستسخر الحكومة ومؤسسات الدولة جميعا كافة جهودها وطاقاتها في تعاون وتكامل يضمن توجيه التنمية إلى المحافظات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للاستثمار وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية التي تمتاز بها كل محافظة، بما يخلق نماذج تنموية محلية، وستردف ذلك ثلة من مشاريع استراتيجية تنفذها الحكومة ضمن خططها الخمسية، فتتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء وطننا العزيز.

0: متفائلون بنهضة متجددة بسنوات مقبلة تواصل فيها عمان بعون الله مزيدا من النماء والازدهار. وتأتي زيارة المقام السامي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمس في لحظة ينتقل فيها المشروع من بناء الأصول والبنية الأساسية إلى اختبار قدرته على جذب الاستثمار وتوليد النشاط الاقتصادي. ومن عزيمته تستمد عمان إصرار البناء، وبفضل نهجه نستظل أمنا ورخاء وازدهارا، ومن كفيه تفيض ينابيع الخير.
1: كفه كالبحر، كفه كالبحر خير وعطى، وبه الأمواج جودا ترتطم، فضله غيث علينا مغلق كل شبر في أقاصي الأرض عم. فارفعي لله، فارفعي لله كفا واشكري، هيثم يمناه خير ونعم. فارفعي لله كفا واشكري، هيثم يمناه خير ونعم.

0: إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان يزور الدقم ويوجه بترسيخها مركزا اقتصاديا ولوجستيا واعدا، العاهل المفدى رافد أصيل للاقتصاد الوطني ومرتكز لرؤية عمان 2040. عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد، فيما كتبت جريدة عمان في رأيها لهذا الصباح: الدقم وامتحان النصف الثاني من الإصلاح، العاهل المفدى يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويطلع على إنجازاتها وخططها المستقبلية، التوجيه بمواصلة العمل على ترسيخ مكانة الدقم مركزا اقتصاديا ولوجستيا واعدا. المنطقة الاقتصادية تفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.
0: مؤشرات إيجابية لقطاع التعليم ونمو حملة المؤهلات العلمية. سلطنة عمان تدخل المرحلة المقبلة من مسيرتها التنموية من موقع اقتصادي قوي. هيئة الخدمات المالية تستعرض ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية في مؤتمر صحفي. نيابة عن جلالة السلطان، السيد أسعد يودع سفيرة تايلاند. تعازي جلالة السلطان لحاكم دبي نقلها السيد حارب. اعتماد القوائم الأولية لمرشحي انتخابات المجالس البلدية. ختام التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل 1. سلطنة عمان ومنظمة أطباء بلا حدود تبحثان تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الإنسانية. توطين 60 غزالا بولاية المضيبي ضمن مشروع الريم 2. الأحد القادم مؤتمر بولاية الصحار يستعرض تطوير العمل الزكوي وتعزيز أثره التنموي. وفي الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح: منتدى عمان للمحتوى المحلي يبحث التنويع الاقتصادي ورفع الانتاج والتصنيع والتصدير، منصة فرص تطرح 2295 مناقصة مستقبلية بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال. سلطنة عمان تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد. وزارة المالية تستعرض في لندن جاهزية سلطنة عمان للتمويل الأخضر. ومن عناوين الصحافة: مؤشر بورصة مسقط عند أكثر من 7750 نقطة والقيمة السوقية ترتفع إلى أكثر من 39 مليار ريال. وفي الملحق الرياضي من جريدة عمان لهذا الصباح: لا غالب ولا مغلوب، حيث استهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في منافسات كأس الخليج 27 بمدينة جدة بتعادل إيجابي أمام نظيره العراقي بهدف لمثله. وندعوكم إلى اقتناء ملحق جريدة عمان الثقافي لهذا الصباح. كانت عناوين الصحافة، رافقتكم السلامة أينما كنتم متجهين إلى مختلف مواقع العمل والبناء، شركاء في مسيرة بناء عمان ونهضتها، تواصلون بعون الله تحقيق الأحلام والآمال والطموحات، طلابا وموظفين، رجالا ونساء، أفرادا وجموعا، غايتكم ومقصدكم جميعا عمان. فيما نرافق هذه الصباحات: راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: صباح الخير، صباح النور والورد من 63 درة بامتداد هذا الوطن الحبيب. بشروا كيف دروبكم، كيف مشاويركم، كيف أجواءكم هذا الصباح؟ كأننا في آخر أيام الصيف، رجعت الشتوية إن شاء الله. يا مرحب يا مرحب، تحية صباحية لكم جميعا مستمعا مستمعا أينما كنتم تستمعون الآن إلينا. صباح الخير من الدقم، وصباح الخيرات من محوت، ونصبح عليكم جميعا أينما كنتم. صباح الورد والفل والياسمين، يلا يلا يلا شاركونا أجواءكم الصباحية، كيف مزاجك هذا الصباح؟ اليوم رجعت لكن كأن شوية الصيف يودع شوية، لكن الحمد لله أهم شيء أنه رجعت الأيام الشتوية. مستعدين ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله أيام قادمة.

إيش علامات رجوع الشتاء؟ كيف تعرف إن الشتاء رجع؟ أول الصباح فجر فجر لما تروح تأخذ لك شاور صباحي تشوف كيف إن الماء بدأ يبرد صح؟ صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم، يا مرحب يا مرحب بكل الطيبين المبتسمين المتفائلين، يلا والنشيطين هذا الصباح نصبح عليكم جميعا بكل خير ونور ومحبة وبركة. صباح الخير راشد، معكم يحيى. تعرف راشد أن ولدي يحيى كان معك قبل 8 سنوات في صباح المدارس والحين رايح أوصل الجامعة. الله، أيام أيام نكبر نحن ما شاء الله، اللي كنا ناخذهم طلاب صباح المدارس الحين صاروا في الجامعات وصاروا في وظائف. قبل فترة وصل معنا أحدهم كان معنا في صباح المدارس 2017-2018، قالنا باركولي أنا خدتوني أنتوا في مقابلة في صباح المدارس وقلت لكم أني إن شاء الله أتمنى أكون طبيب، أنا خلاص صرت رسميا طبيب. وصباح الخير لي يحيى، بالتوفيق يا يحيى، يحيى المحرزي. نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والنور والعافية، وصباحاتكم ورد وفل وياسمين. يلا نشاط نشاط نشاط نشاط. صباح الخير للحراصي راشد، أهلا بهلال البحري أبو منصور، صباح الخير، أهلا ومرحبا بيوسف. وصباح الخير لسالم، اليوم نحن غير عن كل يوم، سالم الجعفري. طبعا طبعا أنتوا اليوم عاد اليوم أموركم مية مية ومعنوياتكم عالية عالية جدا. صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. أيهما الخيار الأفضل تبدأ في يومك، قهوة ولا عصير برتقال؟ أنت شخصيا إيش تفضل؟ لو خيرت بين قهوة وبين عصير برتقال إيش تفضل؟ أول الصباح بعد ما تشرب ماء طبعا تبدأ به يومك. صباح الخير لفاروق اليعقوبي من ولاية عبري، وراشد الفارسي صباح الخير، أهلا أهلا يا أبو خالد. وليد السليماني صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. شخصيا إيش تفضلوا؟ يلا نشوف تفضيلاتكم أنتوا شخصيا، تفضلوا أنكم تبدأوا يومكم، تفضلوا أنكم تبدأوا يومكم بعصير برتقال ولا بقهوة؟ بناء على تفضيلك تراها من الممكن معرفة أسلوب حياتك الصحي. يمكن للمشروب اللي تبدأ به يومك يحدد نمط نشاطك طول اليوم ويأثر على صحتك، ويقدم كل من عصير البرتقال والقهوة فوائد مختلفة، لكن يحتوي عصير البرتقال على كمية أكبر من الفيتامينات والمعادن، أما القهوة فتعطيك دفعة من الطاقة ومضادات الأكسدة.

0: قبل 8 سنوات. اسمع ايش كان يحيى يتمنى.
1: درسي هذا اليوم ستكون مع الطالب يحيى بن محمود المحرزي، يحيى من مدرسة النبراس للتعليم الأساسي.
0: صف كم كان وقتها؟
1: بولاية السيب، وهو في الصف الرابع.
0: رابع.
1: السلام عليكم يا يحيى.
0: ما شاء الله عليه.
2: وعليكم السلام.
1: كيف حالك يحيى؟
0: يحيى اسمع صوتك الحين.
2: كيف حالك أنت يا أستاذ راشد؟
1: الحمد لله بخير وعافية يا يحيى. كيف الدراسة؟
2: زينة.
1: وكيف النشاط؟
0: خلص يحيى والعناد ما شاء الله في الجامعة.
1: نشيط دائما.
0: بارك الله فيك يا يحيى. هذا لقاء مع أحد الطلاب اللي كانوا مشاركين معنا في صباح المدارس. نوجد سيل من الذكريات. صباح الخير من سامي البوسعيدي، تراكم شيبته. يعني الأيام والسنوات والعمر ترى مجرد رقم. بعدنا بعدنا بعدنا. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المبتسمين المتفائلين. هذا الصباح ساعة صباحية يومية تستثمر فيها يومك بكل نشاط عشان صحة قلبك. بخبرك كيف، لكن تعال تعال تعال تعال. في محافظتين من محافظات سلطنة عمان عدد ولاياتها 4 ولايات، محافظة مسندم وأي محافظة بعد. يلا شاركونا بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. راشد على ذكر ذكريات صباح المدارس، أيضا في بنت صارت معلمة وكانت ظاهرة معك بعد في صباح المدارس، ما شاء الله. صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. في محافظتين من محافظات سلطنة عمان عدد ولاياتها 4 ولايات، فقط محافظتين، محافظة مسندم وإيش المحافظة الثانية؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط وتركيز. صباح الخير لأم شيم. أما عهود مستعجلة، صبري صبري عهود، لها طبعا إجابتك خاطئة، الظاهرة عدد ولاياتها 3، لكن في محافظتين، الأولى محافظة مسندم والثانية أي محافظة من المحافظات عدد ولاياتها 4 ولايات. يلا وين النشيطين اللي أول واحد بيشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث؟ أبو جبر صباح الخير، ومهند وعبير صباح الورد، أهلا أهلا يا أبو ماجد، صباح الخير يا شاهين، صباح عليكم جميعا كل محبة. مستمع مستمع واحد واحد. عبد الله راشدي صباح الخير، وين مسافر؟ طبيعي اليوم يوم الخميس، لقاء الأحبة بعد فترة انقطاع 4-5 أيام.

يا صباح الخير والأنوار لسلطان البادي، أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5538. محافظتين من محافظات البلاد، عدد ولاياتها 4 ولايات. الأولى طبعا طبعا طبعا محافظة مسندم. إيش المحافظة الثانية اللي عدد ولاياتها 4؟ يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ صباح الخير من عبد الله الحوسني، طبعا البريمي. عبد الله الله يهديك، البريمي عدد ولاياتها 3، البريمي ومحضة وسنينة. لا لا، في محافظة ثانية غير مسندم عدد ولاياتها 4. صباح الخير يا أم سلطان. أم سلطان 100 100، وجوهر الزرافي 200 200، والباقين يلا وين الجواب؟ إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تعال خبرك عن الساعة اللي تبدأ فيها يومك أول الصباح، اللي تحدد باقي يومك. ساعة صباحية يوميا، استثمار بسيط عشان صحة قلبك، رياضة، التمارين الرياضية اللي تكون أول الصباح مرتبطة بصحة قلبك وبالتمثيل الغذائي الجيد، وهذا ما تشير إليه النتائج والدراسات. امشي امشي، تحرك تحرك. صباح الخير والعافية يا أبو القاسم، أهلا يا أبو يمنى، وإذا صادفت هذا الصباح جميلة العينين صبح عليها بالخير.

غير محافظة مسندم. أول شيء أبو حمد الظاهرة عدد ولاياتها 3: عبري وضنك وينقل. هزاع زيدي 100 100، أما خليفة الهناي 200 200. المحافظة الثانية اللي عدد ولاياتها 4 غير مسندم طبعا الوسطى عدد ولاياتها 4: هيمة والدقم والجازر ومحوت. شكرا لتفاعلكم جميعا وصباحاتكم النشاط. أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد الرواحي. أستاذة سلمة، لا طبعا أستاذة سلمة إجابة غير صحيحة، إلا أنت عاد مفروض ما تغلطي. صباح الخيرات لناصر، أهلا أهلا بعلي، وصباح المحبة والورد والياسمين. طيب إيش هو الريم؟ تعرف ما هو الريم؟ الريم إيش هو الريم؟ يلا نوع من أنواع ماذا؟ شاركونا الجواب يلا بكل نشاط. ما هو الريم؟ بنشوف أول المجاوبين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير من هدى اليعربي في الطريق إلى المدرسة معها أبنائهم. أسألكم ما هو الريم؟ ما هو الريم؟ لما تسمع الريم نوع أصيل من إيش؟ الريم إيش هو الريم؟ الريم يعني إيش؟ يلا من أول واحد بيشارك الجواب بنشاط. عبد الله صباح الخير، وسعود لا طبعا إجابة خاطئة. سعود الريم معروف ما هو الريم. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2399، ويوجه تحيات الصباحية لناصر وإلاف. ما هو الريم؟ أحد أنواع إيش؟ يلا شاركونا الجواب ما هو الريم؟ ونصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة. صباح الخير من أبو اليمان عبد الحكيم العبري. صباح الخير يا أبو اليمان، طبعا طبعا طبعا طبعا صح. ونصبح عليكم جميعا بكل خير ونور ومحبة بامتداد هذا الوطن الحبيب. 11 محافظة، 63 ولاية، وكبار وصغار إلى غاية العمل، إلى غاية السعي من أجل أحلامنا وآمالنا وطموحاتنا في عمان.

علينا. يا مرحب يا مرحب يا صباح النشاط والهمة والحيوية. صباح الخيرات لكم جميعا. ما هو الريم؟ أهلا بيوم عبد الله، وصباح الخير لناصر، حية وسهلة ومرحب بلبنى الطرابلس، تصبح عليكم بالخير مع طلابها قبل الطابور، يستمعوا لكم في المدرسة هيبة حامد وخالد ولين وألين. ما شاء الله ما شاء الله، نشاط يا شباب، وصباح الخير للجميع. ما هو الريم؟ يلا إيش هو الريم؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما هو الريم؟ وين النشيطين اللي شاركوا الجواب الصحيح؟ ما هو الريم؟ الريم نوع من أنواع إيش الريم؟ الريم الذي يتميز بلونه الأبيض الخالص أو الماء الصفرة، ويتميز أيضا الريم بعينيه الواسعتين الجميلتين. فما هو الريم؟ النشيط اللي مركز معنا اللي ابتدأ صباح الحين 6:55 دقيقة، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا ومرحبا مرحبا بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات. متى آخر مرة كلت أناناس؟ تعرف أن الأناناس يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة المسؤولة عن الإجهاد التأكسدي اللي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب. وأوضحت أبحاث كثيرة أن الأناناس فوائده في مضادات الأكسدة يفوق فوائد فواكه أخرى مثل الأفوكادو. أسألكم ما هو الريم؟ نوع من أنواع ماذا تحديدا؟ شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، ونصبح بالخير عليكم جميعا. ترى توقيت تمرينك اليومي هو اللي يحدد أفضل استفادة، يعتمد أفضل وقت لتناول الطعام قبل ممارسة الرياضة على حجم الوجبة ونوعية النشاط البدني اللي تخطط له. لكن يحتاج الجهاز الهضمي إلى فترات زمنية متفاوتة لمعالجة الطعام تبعا لحجمه ومكوناته الغذائية، لذلك ما يصير تتناول وجبة غذائية كبيرة قبل أن تتجه إلى صالة الرياضية لممارسة نشاط بدني مكثف. صباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك. أول شيء أبو خليفة صباح الخير، وصباح الخير يا أبو إلياس، وصباح الخير لمها. مرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0011 واللي ينتهي رقمك ب0078. إيش هو الريم؟ هل مرت عليكم من قبل هذه المعلومة؟ شاركونا الجواب. مصطفى إيش رأيكم في أداء منتخبنا الوطني أمس؟ الحمد لله تعادلنا، على الأقل طلعنا بنقطة. تعادل يعني له طعم الخاص في أولى مباريات منتخبنا الوطني في كأس خليجي 27 في جدة. وصباح الخير لملاك الصواعي، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والنور والمحبة، وتحية صباحية لكل مستمعة تسمعنا الحين اسمها ريم أو اسمها الريم. الريم طبعا طبعا نوع من أنواع الغزلان، نوع من أنواع الغزلان يسمى الغزلان العربية، يسمى الريم. فكل واحدة تسمعنا الحين اسمها الريم، صباح الخير للريم. توطين 60 غزال بولاية المضيبي ضمن مشروع الريم 2. محظوظة باسمها الريم.

بالخير ريم. ان شاء الله تسمعنا ريم الحين، او اذا تعرف اي واحده اسمها ريم صبح عليها بالخير الحين. مرحب مرحب بكم جميعا اينما كنتم، تحيه صباحيه لكل المبتسمين المتفائلين المقبلين على صباحاتهم بكل نشاط. ترى في اطعمه ترتفع ب او ترتبط بارتفاع مخاطر الاصابه بامراض مزمنه، بنخبرك عنها. اريد اسال كل المستمعين والمستمعات اللي ابتدأت صباحاتهم الحين عن شاطئ بر الحكمان. شاطئ بر الحكمان في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاطئ بر الحكمان في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا النشيطين، يلا وين الجواب الصحيح؟ شاطئ بر الحكمان في أي ولاية من ولاياتنا؟ سيف الرئيسي ما شاء الله من الصبح على الريم. صباح الخير سيف، انت امورك طيبة؟ كل شيء طيب معك اليوم؟ صباح الخير والمحبة والنور والبركة. اسألكم شاطئ بر الحكمان في اي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط من كلمة واحدة الى 90456 او آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8413 طبعا إجابتك خاطئة. شاطئ بر الحكمان وين وين وين في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير من أسماء المحرزي، صباح الخير من المدرسة، مدرسة المنارة العلمية الخاصة ببركة. صباح الخير يا أبو سيف، حيا وسهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل.

العلوي صباح الخير. لا العلوي طبعا إجابتك خاطئة. أما أم سلطان فجوابك طبعا صحيح، وصباح الخير والأنوار للهنائي شاطئ بر الحكمان في أي ولاية من الولايات. أستاذة سلمى صح، إجابة صحيحة. أستاذة حمامة، اسمك حمامة ما شاء الله، يعني اسمك حمامة، اسم متفرد متميز، حماسك وانت تريدنا نجاوب أول الصبح نفس حماسنا ونحن نبغى الطالبات يجاوبوا. أيوة يلا جاوبوا جاوبوا جاوبوا. شاطئ بر الحكمان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط إلى 904-56 أوقات مورنينج يوث خليفة. صباح الخير، صباح الأنوار لعبد الله العجمي، ومرحب مرحب بأبو الأزهر. شاطئ بر الحكمان في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا جوابك إلى 904-56 أوقات مورنينج يوث. تعرفوا اللون الأرجواني؟ تعرف اللون الأرجواني؟ اللون الأرجواني هو مزيج بين لونين، ما هما؟ اللون الأرجواني عبارة عن لون، عن مزيج من لونين. إيش هما اللونين اللي كونوا اللون الأرجواني؟ يوسف بو أحمد راشد على ذكر بر الحكمان، هل تتوفر فيه كميات من الروبيان؟ ممكن تسأل سيف. حاضرين يا أبو أحمد، الحين نسأل سيف. سيف أبو أحمد يسألك، بر الحكمان فيه روبيان؟ موجود موجود أبو أحمد. صباح الخيرات، أهلا أهلا بإسماعيل، وصباح الخير لللمكي، ومرحب مرحب بكل الطيبين المتفائلين هذا الصباح.

مبسوط انت اذا بس صوتي يونس. كيف عاد يشوف؟ صباح الخير يا ام عمران. اهلا اهلا بجمال وصباح الخير والانوار. ابو احمد، ابو احمد راشد خبر سيف اني مستعد اروح، ما بس بر الحكمان اذا المساله فيها عزيمه سيفود عادي اروح. يا رحمن عادي يروح حتى جزر القمر. ابو احمد صباح الخير يا ابو احمد. متحمس. اهلا بام محمد وصباح الخير يا ابو خالد. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. اسالكم عن شاطئ بر الحكمان في اي ولايه من ولاياتنا، شاركونا الجواب بكل نشاط الى 904-56 او ات مورنينجيوث. يلا شاطئ بر الحكمان في اي ولايه من الولايات، الجواب الى 904-56 او ات مورنينجيوث. يلا يوم الخميس، ابتسموا تفائلوا وحبوا الحياه وصباحاتكم وانفسكم.

0: ربما يحدث عضال.
1: خليجي 27
2: أسفرت وانوارت واستهلت وامطرت أهلا أهلا بالخليج.
1: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

يا صباح الخيرات والأنوار، يا مرحب يا مرحب يا مرحب بكل الطيبين المبتسمين المتفائلين. إنه يوم الخميس، املأوا صباحاتكم بكل أمل وتفاؤل. صباح الخير من عامر المنجي. سبحان الله، الأسبوع الماضي كنت في شاطئ بر الحكمان وأدعوكم لزيارته، وجهة سياحية متميزة، شاطئ بر الحكمان في ولاية محوت. شكرا لتفاعلكم جميعا، فاطمة وأم عمران وجمال وموسى وخالد، شكرا لتفاعلكم أيضا جميعا وإجاباتكم كلكم صحيحة. نصبح بالخير عليكم جميعا بكل محبة ونور وبركة. ترى في علاقة مباشرة بين قلة النوم وضعف جهاز المناعة، لذلك نام جيدا وتغذى جيدا، ولازم تتحرك رياضة وحركة ونشاط. عندي سؤال نتحدى في معلوماتكم ونشوف تركيزكم. أريد أسأل هذه المرة عن منطقة أثرية، بلدة أثرية، هي بلدة الحيرة. بلدة الحيرة في واحدة من ولايات محافظة جنوب الشرقية. في أي ولاية من الولايات منطقة الحيرة أو حارة الحيرة الأثرية؟ أول واحد يجاوب يبشر بالإهداء الخاص من صباح الشباب. المهم نشوف التفاعل السريع من أول المجاوبين إلى 9-0-4-5-6 أوقات مورنينج يوث. منطقة الحيرة هي بلدة أثرية، قرية تراثية أثرية. فنسألكم عن منطقة الحيرة، حارة الحيرة الأثرية، في أي ولاية من ولايات محافظة جنوب الشرقية، وتحديدا تتميز بوجود جامع فيها، جامع كان قديما يسمى جامع صبارة المعروف بجامع الحيرة. فحارة منطقة الحيرة الأثرية في أي ولاية من الولايات؟ يلا مسموح لك تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث، من أي مصدر، تسأل أصحابك اللي في محافظة جنوب الشرقية. المهم أنك تجاوب إجابة صحيحة إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. شهاب الشندودي على ذكر شاطئ بر الحكمان، هذا تصوير خاص من تصويري إلى واحد من أجمل الشواطئ في عمان، شاطئ بر الحكمان. شكرا لك. صباح الخير يا أبو منصور. أبو منصور إجابتك خاطئة. منطقة الحيرة في أي ولاية من ولايات محافظة جنوب الشرقية. شاركونا الجواب يلا بكل نشاط إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. ولا واحد جاوب لحد الحين إجابة صحيحة. ترى هذه المنطقة موجودة في وحدة من في موجودة في ولاية من ولايات جنوب الشرقية. فشاركنا الجواب بكل نشاط إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ الحيرة الحيرة في أي ولاية من الولايات؟ إلى أن يصل جوابكم الصحيح نروح معكم إلى المستقبل، إلى صباح المدارس، إلى العلم والمعرفة، ومشاركة إحدى الطالبات معنا في صباح المدارس.

0: بكل نشاط تشاركنا الآن من مدرسة البركة للتعليم الأساسي بولاية جعلان بني بو علي الطالبة ماريا بنت حسين الغنبوصي. ماريا في الصف السادس. السلام عليكم ماريا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ راشد، صباح الخير للجميع، صباح مليء بالأمل والنشاط والطموح. يسعدني أن أكون معكم في هذا الصباح الجميل، وأتمنى أن يكون يومنا مليئا بالإنجاز والابتسامة والفائدة. أنا الطالبة ماريا حسين علي القنبوسي من الصف السادس من مدرسة البركة للتعليم الأساسي، ويسعدني أن أتحدث اليوم معكم عن بعض هواياتي واهتماماتي وعن الأشياء التي أحب أن أتعلمها وأشارك فيها.
0: ما شاء الله يا ماريا، لكن ماريا شوي شوي تكلمي عشان سمعك بوضوح، زين ماريا؟
1: إن شاء الله.
0: يا مرحب يا مرحب بماريا، كيف الجو معكم في جعلان اليوم؟
1: حلو.
0: أنتي من أي منطقة في جعلان؟
1: وأنا سعيدة جدا بقدوم والدي السلطان هيثم حفظه الله ورعاه.
0: بارك الله فيك يا ماريا، إن شاء الله دائما وأبدا سعيدة. زين ماريا، أنتي إيش اسمها بلادكم في جعلان بني أبو علي؟ إيش اسمها حارتكم قريتكم إيش اسمها؟
1: سيح الصادق.
0: جميل يا ماريا. زين ماريا، خبرينا عن هواياتك ومشاركاتك الحلوة.
1: من هواياتي القراءة وكتابة القصص، كما أحب مشاركة في الأنشطة المدرسية والتجارب العلمية.
0: ممتازة يا ماريا. زين ماريا، يلا سمعينا شيء من هواياتك الحلوة.
1: والآن أقدم لكم قصيدة جميلة عن سلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، تعبيرا عن حبنا واعتزازنا بوطننا وقيادة وترحيبا بمناسبة قدومه السامي.
0: لحظة ماريا ماريا، الصورة الحلوة اللي رسلتي لنا إياها، متى كانت هذه الصورة؟ ما شاء الله لابسة عماني ومتكشخة، متى كانت، في العيد ولا في اليوم الوطني؟
1: في اليوم الوطني.
0: طيب يا ماريا، الحين سمعينا القصيدة عاد.
1: قصيدة فخر جعلان ترحيبا بالسلطان هيثم. يا مرحبا بالليل فعل مغامة، سلطاننا هيثم سليل الكرامي، جعلان لبس الثوب عز وكرامة، واستبشرت بالخير شرق وتهامة. يا سيدي يا تاج فوق الشهامة، بقدومكم نلنا رفيع المقام، من يبو علي تفخر بيوم الملامة، وتجدد البيعة بحب وسلام. نمشي وراك العهد ونلزم نظام، لأجل عمان نعيش تحت العلام، قابوس أسسها وشيد مقامه، وانت الذخر والسيف وقت الزحام. يا رب تحفظه وتدوم الابتسامة، وعيش قائدنا بعز ودوامي.
0: جميل يا ماريا، ما شاء الله ما شاء الله. عاد الحين خبرينا عن الكتب اللي قرأتها ماريا والقصص اللي تحبها.
1: من الكتب اللي قرأتها قصص الأنبياء والصديق الوفي وسر القزح.
0: زين قدمي لنا قصة من القصص اللي قريتيها، يلا أعطينا ملخص القصة.
1: كان هناك طالبان تجمعهما صداقة قوية، وكان دائما يساعدان بعضهما في الدراسة والمواقف الصعبة. وفي أحد الأيام مرض أحدهما ولم يستطيع الحضور إلى المدرسة، فكان صديقه يزوره ويشرح له الدروس التي فاتته ويساعده في أداء واجباته. وبعد فترة تحسنت صحة الطالب وعاد إلى المدرسة، ووجد أن صديقه لم يتخلى عنه طوال الفترة مرضه. عندها أدرك أن الصديق الحقيقي ليس من يشاركنا أوقات الفرح فقط، بل من يقف بجانبنا في أوقات الشدة. والفائدة من القصة أن الصداقة الحقيقية تقوم على وفاء ومساعدة ووقوف إلى جانب الآخرين، وأن علينا أن نكون أوفياء لأصدقائنا كما نحب أن يكون أوفياء لنا.
0: ما شاء الله يا ماريا. زي ماريا، أنت من صديقاتك، يلا سلمي علينا الحين، من صديقاتك؟
1: صديقاتي مريم، فاطمة، ودانا.
0: زين سلمي عليهم. زين
1: ومع بس
0: زين سلمي عليهم كلهم صديقاتك.
1: إن شاء الله.
0: طيب يا ماريا، الحين عاد خبرينا عن صف سادس، التجارب العلمية اللي درستوها لحد الحين.
1: التجارب العلمية مثل تجربة البركان الفوار، وتجربة نفخ البالون بالخل والبيكربونات الصوديوم والبطارية من الليمون، لأنني أرى أن التعلم لا يقتصر على الكتب والدروس فقط، بل يمكننا أن نتعلم من كل تجربة وكل مشاركة جديدة.
0: ممتازة جدا يا ماريا. وماريا لما تكبر ايش تريد تصير إن شاء الله؟ ايش امنيتك؟ ايش حلمك تكوني؟
1: اما عن حلمي في المستقبل فهو ان اصبح دكتورة اطفال، وان اكون شخصا ناجحا اقدم اشياء مفيدة لوطني ومجتمعي، واسعى دائما الى تطوير نفسي وتحقيق اهدافي.
0: ممتازة يا ماريا، بالتوفيق ان شاء الله. وش النصيحة اللي توجهيها لكل زملائك عشان يكونوا نشيطين وشاطرين مثلك؟
1: ونصيحتي لزملاء الطلبة هي ألا تجعلوا أوقات الفراغ تضيع دون فائدة، استغلوها في القراءة الكتب أو ممارسة الرياضة أو تعلم مهارة جديدة أو مشاركة في النشاط المدرسي أو تطور موهبة تحبونها. في الوقت الذي نستثمر اليوم يمكن أن يصنع فرقا كبيرا في مستقبلنا.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا ماريا. شكرا لك يا ماريا على مشاركتك الحلوة.
1: أريد أن أقدم شكر.
0: تفضلي ماريا.
1: في ختام حديثي أحب أن أقدم كلمة شكر لكل من يدعمني وشجعني، وأخذ بالشكر والدي وأسرتي ومعلماتي وزميلاتي على ما يقدمونه لي من دعم وتشجيع، كما أشكر مديرة المدرسة أستاذة عالية المقحوصي وأخصائية الأنشطة أستاذ الولاء القيلاني ومساعدة المديرة مريم الرزي على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة والتعلم والتعبير عن مواهبنا. في النهاية أتمنى أن نحرص جميعا على استثمار أوقاتنا وتنمية مواهبنا، وأسعى دائما نحو الأفضل. شكرا لحسن استماعكم.
0: شكرا لك يا ماريا، إلى اللقاء، مع السلامة.
1: إلى اللقاء.
0: كانت معنا الطالبة النشيطة من مدرسة البركة للتعليم الأساسي بولاية جعلان بني بو علي، الطالبة ماريا بنت حسين بن علي الغنبوصي، ماريا من الصف السادس.

صباح الخير والنور والمحبة، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم ولمن ابتدأت صباحاته الآن. سألناكم عن منطقة الحيرة، حارة الحيرة الأثرية موجودة في أي ولاية من الولايات؟ تبتدأ صباحك الحين، شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 وات مورنينج يوث. أبو اليزن صباح الخير، محمد بن درويش صباح الأنوار، وصباح الخيرات لعبد الله العلوي، أهلا وسهلا بأبو عبد الملك، وصباح الخير لمحمد الفارسي. نصبح عليكم جميعا بكل نور ومحبة وبركة. أهلا بكل النشيطين اللي ابتدأت صباحاتهم الآن. منطقة الحيرة الأثرية في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. شكرا لتفاعلكم جميعا. منطقة الحيرة هي منطقة أثرية موجودة في ولاية الكامل والوافي، وهي أيضا في هذه الفترة تشهد إعادة إحياء، وكذلك أيضا الحيرة موجودة بعد في جعلان بني بوعلي. شكرا لتفاعلكم جميعا. عيسى الغبري صباح الخير، صباح الأنوار لخالد، أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد العلوي وفاطمة ومصطفى وشهاب. نصبح عليكم جميعا بكل الخير، ويا رب صباحات حلوة تشبه ابتساماتكم هذا الصباح. ترى في عادة يومية بسيطة، هذه العادة اليومية البسيطة يمكن تطيل عمرك بالصحة والعافية بإذن الله، أما كيف بخبرك عنها. زين، إذا ابتدأ الحين بعد صباحك 7:26 دقيقة، تعرف بلدة قرية فلج المشايخ في أي ولاية من الولايات؟ فلج المشايخ، قرية فلج المشايخ في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب يلا. أبو حسين علي الغفيل صباح الخير، أم المأمون تصبح بالخير على أختها دكتورة فاطمة الحسني، وتتمنى لها التوفيق ولجميع طلبة كلية عمان للسياحة. بالتوفيق إن شاء الله للدكتورة فاطمة والباقين. يلا شاركونا الجواب، قرية فلج المشايخ. يلا نشوف أول واحد بيشارك الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ويا مرحب يا مرحب، بمجرد ما تسمع هذا الاختيار إيش الشعور اللي يخطر في بالك؟ أهلا أهلا بالجميع. يا صباح الخير لزهرة، قرية فلج المشايخ في أي ولاية من الولايات؟ ولا واحد جاوب لحد الحين إجابة صحيحة. وينكم النشيطين اللي مركزين معنا اللي متابعين؟ يلا أهلا أهلا أهلا بكم أينما كنتم. قرية فلج المشايخ في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عامر اليوم معنا عيد دائما وأبدا إن شاء الله، والجعفري تعالوا بس كونوا معنا في جنوب الشرقية اليوم. يلا إن شاء الله إن شاء الله نكون معكم. صباح الخير لي أماني، أهلا بك يا أماني، إن شاء الله دائما وأبدا الفرحة في كل عمان يا رب. أسألكم عن قرية فلج المشايخ في أي ولاية من الولايات، جوابك إلى 490456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ ونصبح عليكم بفيض المحبة والمودة والخير والنور وأحلى الصباحات، أحلى الصباحات الخاصة بعد الخاصة الخاصة. تعرفوا حال من؟ للطالبة جود بنت أيمن الحبسي. طالبة جود بنت أيمن الحبسي صباح الخير، والوليد صباح النور، ومرحب مرحب بكل نشيط ونشيط ابتدأ صباحه الآن بفيض المحبة، رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب.

اهلا لنا بعبد الله. اكيد جود بنت المخرج اللي معكم ايمن صح، ام رند صباح الخير، وابو الازهر الجابري صباح الانوار، اهلا بفرح الحسني وصباح الخير للعامري، اهلا وسهلا بام مالك وصباح الخير لابو سلطان، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. احمد العريمي صباح الخير، قريه فلج المشايخ في اي ولايه من الولايات؟ شاركونا الجواب الى 90456 او ات مورنينج يود. صباح الخير والنور لعلي، ما عرفنا ايش هي العاده، في عاده عاده اذا ما التزم بها الانسان تضمن له باذن الله اطاله عمره بالصحه والعافيه. تعرف ايش؟ صعود الدرج في الحركه فيه، يعني صعود السلالم 5 مرات يوميا يؤدي الى انخفاض خطر الاصابه بكثير من امراض القلب. قرية فلج المشايخ في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بفهد الشماخي وصباح الخير على حسن وسعيد ومحمد الراسبي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير وأهلا بكم إلى هذه الكلمات لهذا الصباح.

ويحدث للصباح. حصف الهوى بتجلدي وتكتمي، وأطاح عرش الكبرياء الأعظم. ما كنت أؤمن أن قلبي ينثني، حتى أسرت بحسنك المتكلم. يا من إذا أسفرت غابت أنجم، وتوقفت لغة البليغ المفحم. عيناني سوداوان من غسق الدجى، ضاعت هلاكي في سكوت مبهم. وإذا تبسمت الشفاه تساقطت عن لؤلؤ بين العقيق وعن دمي. قد كنت حرا كالرياح إذا سرت، لا أنحني لا أشتكي لم أهزمي. فاليوم أمشي في قيود محبتي، صبا تملكه الهوى في الأعظم. يا ريم قد طال الغياب، وشفني وجد كنار في الهشيم المضرم. أغفو لعل الطيف يطرق مضجعي، فيزيل عن عيني ليل المغرم. سبحان من أعطاك حسنا طاغيا كالشمس، تشرق في الفضاء المعتم. إني لأحفظ في الغياب ودادنا، طهرا يعف عن الخنا والمأثم. مني علي لو تعلمين بما أكابد في الدجى، لبكيت رحمة عاشق متألم. اسم إذا رددته في خلوتي، فاضت دموع العين مثل الزمزم. وعنها صباحاتنا. والله إن الشوق فاق تحملي، يا شوق رفقا بالفؤاد ألا تعي. حاولت أن أخفي هواك، وكلما أخفيته بالقلب فاضت أدمعي. وحين رأى ما رآه الطبيب، نهى عن دوائي وأوصى بها، وقال خذوها لهذا الحبيب، فإن فتاكم مصاب بها. جميلة الطبع تزهو بالهوى ألقا، وتنثر العطر للدنيا خمائلها. رقيقة جميلة لطيفة، تذهل العشاق ناعمة، تفيض شوقا إذا ما هل نائلها. قمر إذا اكتبل التبسم خلته، فجرا تراقص أو مشى وتكلم. فرس يتيه تمردا وصعوبة مع رقة، تمشي على زهر وما ضحكت. فرف الورد وانتشر العبير، وهفت عيون الياسمينة في محاجرها تدور. وهفت قلوب أفعمت بالحب والشوق الكبير. يا حبذا هي إن أطلت بالبراءة تستنير. يا حبذا النظرات، يا حبذا الضحكات، يا حبذا بسماتها طبعت على فمها الصغير. وأحب أن تأتي لكسب مودتي، أن تستميت لكي تكون غرامة، أن ترسل الورد الجميل فيرتمي بين الضلوع حفاوة ومقامة. حلو بعيني حين يغمره الرضا، ويزيد من بعد الخصام جمالا. هو هكذا حلو بكل ظروفه، إن لم يكن بدرا كان هلالا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

مرحب مرحب بكم جميعا اينما كنتم. صباح الخير والانوار. ناصر الحبسي صباح الخير. اسالكم عن قريه فلج المشايخ في اي ولايه من ولايات محافظه جنوب الشرقيه؟ صباح الخير من سالمة. اليوم غير جنوب الشرقية، كل يوم غير الحمد لله. أم رهف صباح الخير، أهلا بأم عليا وصباح الخير لأم أنفال. أسألكم عن قرية فلج المشايخ يلا في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط، أهلا بأم رند وصباح الخير لأم سماح. نصبح عليكم بكل الخير والنور. يلا وين النشيطين؟ قرية فلج المشايخ في أي ولاية من الولايات؟ صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقم 3001. مشكورين على محمد عبد قبل شوي. شكرا شكرا لك، اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم، واسعد الله الصباحات بكل الخير. الى نيابه الاشخره، ومن هناك من مدرسه مرجان للتعليم الاساسي بولايه جعلان بني بو علي، نتواصل هذا الصباح الان من هذه المدرسه.

0: خير.
1: كيف الأشخرة؟
0: حلوة.
1: شي برد معكم؟ كيف الجو؟
0: نعم شي برد، أجواء حلوة برد.
1: يا حي وسهل. صحيح شهر، كيف الأمور؟ إن شاء الله طيبة. كيف المدرسة؟
0: حلوة.
1: زين، إيش اليوم بتخدم لنا؟ إيش بتقول حال المستمعين اليوم؟
0: شعر.
1: يلا قول شعر. زين،
0: أول شيء أرحب.
1: يلا رحب.
0: صباح الفرح لوطننا الغالي، نرحب بكل حب بزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى نيابة الأشخرة. أهلا وسهلا بجلالته بين أهله وأبنائه، ونورت الأشخرة بهزومه.
1: يا مرحب بشاهر، يا مرحب. انزين شهر، انت ايش الاشياء اللي تحب؟ ايش هواياتك؟ ايش مواهبك؟
0: هوايتي اني احب كرة القدم، مشاركاتي في زهور الاشبال اللي هي الكشافة.
1: ممتاز ممتاز. تحب كرة القدم؟ تتابع مباريات؟
0: نعم.
1: من تابعت امس مباراة من؟
0: مباراة العراق ضد عمان امس.
1: من فاز؟
0: تعادل ايجابي.
1: وايش رايك في منتخبنا امس؟
0: جميل.
1: زين زين لعبنا كان امس. عاد بنلعب مع من مباراتنا القادمه؟ مع من؟
0: مع الكويت ولا السعوديه؟
1: اظن مع السعوديه يوم السبت. تتوقع كم بنفوز عليهم؟
0: اتوقع 2-1.
1: نحن بنفوز 2. ان شاء الله ان شاء الله. زين يلا، اريدك تكون نشيط. خبرني، انت اي نادي تشجع؟
0: اشجع نادي الهلال.
1: الهلال اللي وين؟
0: السعودي.
1: نادي الهلال السعودي. طيب طيب يا شهر، وفريق شباب الاشخر ما تشجعه؟
0: اشجعه.
1: هيك يا باك. ايوه، ايش لون لبسة الفريق؟ فريق شباب الاشخرة
0: أخبار.
1: شاطر شاطر شهر، ما شاء الله عليك. انت خبرنا الحين عن الأجواء، يعني إذا جينا نحن الأشخرة وين نروح؟
0: إذا جيتوا أتركم في شاطئ البحر.
1: على البحر يعني؟
0: نعم.
1: وشي أماكن ثانية بعد حلوة في الأشخرة غير؟
0: في
1: هيف حديقة الأشخرة
0: فندق دعنا،
1: وحديقة الأشخرة بعد حلوة، الحديقة الجديدة، ومنطقة الجفن حلوة بعد، صح؟
0: نعم.
1: طيب يا شهر، أنت إيش تنصح المستمعين الحين؟ إيش تقولهم عشان يزوروا الأشخرة؟ إيش تقولهم شهر؟
0: نعم.
1: إيش تنصح المستمعين؟ إيش تقولهم عشان يزوروا الأشخرة؟ يا شهر لا تخلي حد. انت من عندك الحين؟ من عندك؟ من قربك الحين؟
0: من جدك جالس وحالتي في الغربه.
1: ايوه، اسمعنا بسماعه التليفون بشكل مباشر وخبرنا، ايش تقول حال المستمعين عشان يجون الاشخر؟ ايش تقولهم؟ يعني تقولهم ايش تنصحهم يزوروا الاشخره؟
0: نعم.
1: طيب يا شهر، وانت لما تخلص المدرسه ايش تريد تكون ان شاء الله؟ ايش امنيتك تكون؟
0: اريد اني أسافر العمرة.
1: بالتوفيق إن شاء الله يا شاهر. عندك قصيدة غيرها ولا بس؟
0: عندي قصيدة.
1: يلا قولها القصيدة.
0: في ملتقى السلطان الكل موجود، السلطان غالي عندنا ما ينسخابه. يا مرحبا يا مرحبا عد ما دنت العود، وعدادك الخول نزل من سحابه. وعدادك الورقة علي نايف العود، وعدادك الحرف نسخ فيه كتابه. احنا في نعمة دام بوذل اذا موجود، سلطاننا الخير يفتح ابوابه. مكر ما عدت الى قاسي الحدود، حتى الطفل حقه نزل فيه حسابه. نرفع ايادينا للرب معبود، يبغى لنا السلطان طلبت عباده. يا ما عن عين العدا وعين الحسود، من خالقي نطلب منه اللي جابه. حمل وطن بالخير والكرم واليود، سلطاننا هيثم من الخير يابه.

0: النوبات تصيب زي ما موجود. هذا ختام القول، هذا يوابه من تأليف الشاعر عبد الله بن سالم المارجي.
1: ونعم بالشاعر عبد الله، ونعم بك يا شهر بعد. شكرا لك شهر على مشاركتك الحلوة.
0: مع شاركت في مال زهور الأشبال اللي هي كشافة مع حفظ القرآن الكريم.
1: ممتاز يا شاهر، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك شاهر على مشاركتك الحلوة. إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة شاهر.
0: السلام.
1: إلى اللقاء. كان معنا الطالب شاهر بن حميد بن حمد الجعفري في الصف الرابع من مدرسة المرجان للتعليم الأساسي بولاية جعلان بني أبو علي نيابة الأشخرة تحديدا. كتب الله له التوفيق والخير والمستقبل المشرق.

أهلاً أهلاً بكم جميعاً أينما كنتم. صباح الخيرات وطيب الكلمات لطيب تواصلكم هذا الصباح رفقة صباح الشباب. نصبح بالخير عليكم جميعاً أينما كنتم، وإن شاء الله صباح ملؤه الأمل والتفاؤل وتحقيق الأحلام والأمنيات والطموحات. شكراً شكراً لطيب المتابعة لصباح الشباب. حذرت طبيبة من أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية التي تحظى بشعبية واسعة عبر الإنترنت قد تسبب أضراراً تتجاوز فوائدها. ورغم أن المكملات قد تكون ضرورية لعلاج نقص مثبت أو لتلبية احتياجات معينة خلال مراحل مختلفة من الحياة، فإن توفرها من دون وصفة طبية لا يعني أنها آمنة للجميع. زيادة الكمية ليست دائما أمرا جيدا عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات والمعادن، وبعضها يتراكم في الجسم وبعضها الآخر قد يسبب أضرارا عند تناوله بجرعات مرتفعة، كما يمكن أن يتداخل بعضها مع أدوية مهمة. لذلك انتبه جيدا عشان صحتك. صباح الخير والأنوار. وعشان ضاعف استفادة جسمك من فيتامين دال، هناك أطعمة مرتبطة بذلك، من بينها زيت الزيتون. تظهر دراسات أن تناول فيتامين دال مع زيت الزيتون يحسن من امتصاصه، ويعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت فائدة للصحة. كذلك المكسرات والبذور والأفوكادو. أسعد الله صباحاتكم بكل بهجة وصحة وعافية وخير ونور وأمل وتفاؤل. نصبح عليكم بما يسر خواطركم. راجين لكم صباحات مشرقة. أهلا بإناس الحسني وصباح الخير لنورة، ونصبح بالخير على محمد.

0: اهلا بكم جميعا اينما كنتم. صباح الخير والانوار. نصبح بالخير على شذا. ايش سؤالكم اليوم؟ سؤالنا اليوم عن قرية ثلج المشايخ في اي ولاية من الولايات؟ اين الجواب؟ الى 90456 اوقات مورنينج يوث. قرية ثلج المشايخ وين وين؟ صباح الخير لام نوفل، اهلا وسهلا ومرحبا بعلي. وصباح الخير لمنتصر، نصبح عليكم جميعا بكل الخير، ان شاء الله صباحات ملؤها الامل والتفاؤل. في مهام ينصحك الخبراء انك ما تستخدم فيها تشات جي بي تي، بخبرك ليش. وعلى فكرة ابدا بعد بخبرك ليش وكيف. حديثنا في الدقائق القادمة حول طرح مناقصة الجزء الثالث من مشروع رفع كفاءة طريق سناو محوت الدقم، ومناقصة الجزء الرابع من مشروع رفع كفاءة طريق سناو محوت الدقم في محافظتي شمال الشرقية والوسطى بطول إجمالي للجزئين الثالث والرابع 132 كيلومتر. فما الأهمية من هذا المشروع تحديدا والإضافة التي يمثلها والأدوار التي سيحققها من الجوانب الاقتصادية والسياحية والاجتماعية؟
1: مع الحدث.
0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا مدير دائرة الطرق بمحافظة الوسطى بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس بخيت بن سالم العوايد. صباح الخير مهندس بخيت، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: يا مرحبا وسهلا الأخ راشد، يا حي وسهلا،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم ونرجو التوفيق دائما وأبدا لمختلف أعمالكم ونشاطكم. مهندس بخيت، يعني في البدء نريد نتكلم عن هذا المشروع تحديدا، مشروع هذا الطريق، من حيث الأهمية التي دفعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للعمل على تنفيذه.
2: يا مرحبا وسهلا بالأخ راشد. طبعا طريق محوت الدقم طريق حيوي بلا شك، أنه طريق محوت الدقم من الطرق المهمة في محافظة الوسطى لما له من دور يعني مهم في تعزيز الربط بين المحافظات المجاورة وأيضا المنطقة الاقتصادية بالدقم، وأيضا يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتنشيط الجانب الاقتصادي والسياحي بمحافظة الوسطى. والآن إن شاء الله بإذن الله راح يرى النور قريب بإذن الله، يعني إعادة يعني صيانة وتأهيل هذا الطريق مما يخدم مثل ما ذكرت يعني الجوانب السياحية والجوانب الاقتصادية وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.
0: نعم مهندس بخيت، هو يبدأ من الدقم إلى سناو؟
2: لا والله، هذا الطريق يبدأ من دوار الجوبة من ولاية محوت إلى ولاية الدقم. طبعا هو طول الطريق هذا بالكامل 160 كيلو، يقع تحت نطاق الوزارة 132 كيلو، يعني حدود 28 كيلو إلى 30 كيلو يقع جزء منه في المنطقة الاقتصادية. أيوة، هو الطريق طبعا إن شاء الله بإذن الله راح يسهم في كثير من الأمور ويخدم كثير من شرائح المجتمع وسلاسل الإمداد والحركة الاقتصادية.
0: نعم. طيب مهندس بخيت، يعني هذا الشارع حاليا وضعه قبل البدء في تأهيله وإعادة صيانته، يعني ماذا يمثل من خطورة، ماذا يمثل أيضا من بعد دفع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى المضيف؟
2: طبعا هذا الطريق هو يعني توفير بنية أساسية أكثر كفاءة واستدامة وتعزيز السلام المرورية بكفاءة عالية وتقليل المخاطر المحتملة، أيضا ويدعم الحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة. طبعا الطريق راح يدعم السلام المرورية وراح يكون مناسب في معظم أجزائه لكافة أحوال الطقس.
0: جميل. طيب يعني بالنسبة لي إلى طول الطريق 132 كيلومتر، وما نوعية يعني الصيانة أو رفع الكفاءة اللي سيتم تنفيذها فيه؟
2: طبعا نحن ندرك أي طريق مهما بلغت جودة تصميمه يحتاج إلى متابعة وصيانة وكذلك وفق الحجم والاستخدام والظروف التشغيلية، وتعزيز عناصر السلامة عليه تأتي استجابة لاحتياجات واقعية ومتصاعدة تواكب الحركة الحالية والمستقبلية للمحافظة الوسطى.
0: نعم. طيب يعني كيف سيتم العمل على تهيئته لتحمل مختلف الظروف؟ وتعرف أيضا يعني نتيجة وجود الحركة الاقتصادية الكبيرة مهندس بخيت على هذا الطريق، فكيف يتم تهيئته لتحمل مختلف الظروف مختلف الأوزان أيضا؟
2: طبعا الوزارة دائما تسعى لتحقيق يعني أعلى مواصفات للطرق لتجعلها طرق آمنة لمستخدميه وتدعم الحركة الاقتصادية مستدامة في الأداء وقادرة على مواكبة أهداف محافظة الوسطى في مستقبلها التنموي. لذلك لازم الطريق هذا يكون من الضروري أن يكون هذا الطريق معمول على مواصفات معينة ومعايير عالية الجودة.
0: وبالنسبة للفترة الزمنية المحددة لهذا المشروع؟
2: والله الفترة المحددة لهذا المشروع حاليا هي في الإجراءات التعاقدية، وطبعا تتعلق بأمور مالية في بعض الجهات ذات العلاقة، وإن شاء الله نأمل أن يرى النور قريبا إن شاء الله.
0: نسأل الله التوفيق للجميع، وبإذن الله يحقق هذا الطريق الأهداف والأبعاد المرجوة من العمل على إعادة صيانته. شكرا لك مهندس بخيت.
2: آمين، جزاك الله خير الأخ راشد، يا مرحبا وسهلا.
0: شكرا جزيلا للمهندس بخيت بن سالم العوائد، مدير دائرة الطرق بمحافظة الوسطى، وكان الحديث حول إعادة تأهيل طريق الدقم محوت ليشكل إضافة جديدة إلى المشروعات، مشروعات الطرق التي يعمل على تنفيذها وإعادة تأهيلها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلا بالخليج.
2: صباح الشباب.

0: صباح الخير لابو محمد سالم اليوسفي، ومرحبا بصاحب رقم اللي ينتهي رقمه ب 8877. شكرا جزيلا لتفاعلكم جميعا. قرية فلج المشايخ إحدى قرى ولاية جعلان بني بو حسن، شكرا لتفاعل الجميع وأسعد الله صباحاتكم بكل الخير. محمود العبيدي صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بناصر صباح الخير لمنتصر. في مهام لا تستخدم فيها تشات جي بي تي أبدا، تتزايد قائمة الأشخاص اللي وقعوا في مشكلات بسبب إدخال معلومات حساسة أو الاعتماد على تشات جي بي تي في أمور لا ينبغي أن يتولاها روبوت المحادثة. تشمل هذه القائمة مهندسين في سامسونج، حتى عدد من الأشخاص الذين قاموا بتطوير بعض الميزات والخدمات في تشات جي بي تي. إياك أن تدخل بعض المعلومات الخاصة للحصول على استشارات قانونية مثلا، فليس تشات جي بي تي مؤهلا بدقة للإجابة عليك. كذلك لا تستخدم تشات جي بي تي كمعالج نفسي أو مستشار، وأيضا إياك أن تقوم بإدخال معلومات سرية ولا تستخدمه للحصول على استشارات طبية. مرحبا مرحبا لكل النشيطين المبتسمين المتفائلين رفقات صباح الشباب. البنك المركزي أطلق بالشراكة مع هيئة الخدمات المالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية، وهما مبادرتان وطنيتان تهدفان إلى تسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال معنا الأستاذة جميلة بتعالي الحمحامي، وهي مديرة مكتب إدارة المعرفة والابتكار بهيئة الخدمات المالية. صباح الخير أستاذة جميلة، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور أخي راشد، أهلا وسهلا فيك.
0: حياكم الله وهذا التواصل معكم. في البدء يعني إيش تعريف التكنولوجيا المالية؟ ماذا نعني بالتكنولوجيا المالية أستاذة جميلة؟
2: بداية إذا تسمح لي أحب أبارك للجميع هذا الإنجاز، وخاصة صراحة المهتمين بقطاع التقنيات المالية والمترقبين بشوق لهذا الإطلاق. وهذه الخطوة جات متسقة مع توجهات الكثير من الدول في هذا الجانب بقطاع التقنيات المالية، مثل ما معلوم هو قطاع واعد ومتسارع النمو وكان يستحق هذه اللفتة الطيبة. فأولا مبارك لنا جميعا ولعمان. سؤال عن التكنولوجيا المالية هي أو الفينتك، وهو الأكثر شيوعا استخداما هذا المصطلح، فهو يعني ببساطة استخدام التقنية أو التكنولوجيا في إنجاز المعاملات المالية، يعني أسلوب تقديم الخدمة للعملاء أصبح أكثر ابتكار.
0: نعم. طيب يعني والاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية إيش الأهمية اللي تضيفها للقطاع المالي في سلطنة عمان؟
2: الاستراتيجية هي خارطة الطريق وطنية حددت أدوار جميع الجهات ذات العلاقة، كلا طبعا بحسب اختصاصه، والغرض هو تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الموزعة بينهم، ويتابع تنفيذ هذه الاستراتيجية فريق وطني متعدد الجهات بقيادة البنك المركزي طبعا مثل ما هو معلوم. والغرض الأساسي والتوجه والرؤية اللي الكل يروح اتجاهها هو أن تكون سلطنة عمان بإذن الله ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.
0: نعم. طيب يعني وكيف من الممكن ترجمة العلاقة بين الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية مع رؤية عمان 2040؟
2: لو نلاحظ أخي راشد الاستراتيجية تمشي تماما متفقة مع الرؤية، فهي ركائزها الست هي تعتبر أولويات وطنية في الرؤية، ومنها على سبيل المثال التحول الرقمي، الابتكار والشمول المالي، أيضا ريادة الأعمال وتنمية المواهب.
0: نعم. طيب وبوابة عمان للتكنولوجيا المالية أستاذة جميلة إيش الهدف من إطلاقها؟
2: البوابة هي ضروري إطلاقها مع الاستراتيجية نفسها، لأن هي منصة إلكترونية لتقديم الطلبات فأي كان مسارها هذه سواء ضمن اختصاص البنك المركزي أو هيئة الخدمة المالية يتم تقديم الطلب عبر هذه المنصة. وبصراحة نحن متأملين أن هذه بتقضي على موضوع التشتت اللي قد يعاني منه مقدم الطلب في أنه يحدد المسار التنظيم الصحيح لطلبه، فهذا شيء. والشيء الآخر أيضا هو مجرد وصوله للمنصة وضع نفسه في الطريق الصحيح، وبالتالي يقدر يتابع أي مستجدات في دراسة الطلبة يعني.
0: جميل. والفرص أستاذة جميلة، أنواعها، فرص التكنولوجيا المالية المتوقعة في عمان بعد هاتين المبادرتين؟
2: هي بدت حقيقة، بدت العمل في هذا المجال، وفي عندنا منتجات معينة في جانب التقنيات المالية، لكن الأفق الحين مع هذا الإطلاق أصبح أكثر اتساع. ففي مجال إن البحث في تكنولوجيا التأمين، منصات إدارة الثروات، حلول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوساطة مثلا والتداول الرقمي، كلها بتفتح إن شاء الله مجال واسع للابتكار فيها وتطويرها.
0: جميل. الآن يعني المنظومة الجديدة كيف تحقق إذن التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين أيضا مع هذه المبادرات؟
2: هذا سؤال أيضا مهم. التوازن أصلا يقوم فعلا على أنك توفر بيئة تنظيمية تشجع الابتكار، لكن في الوقت نفسه تحافظ على حماية المستهلك مثل ما ذكرت أخوي، والاستقرار المالي وخصوصية البيانات. ويتم هذا تحقيقه عبر اختبار هذه الابتكارات ضمن فترة تجريبية وعلى نطاق محدود من المعاملات قبل انتقالها للترخيص الكامل وتقديم خدماتها لباقي الجمهور. فهذا يضمن بإذن الله هذا التوازن.
0: جميل. الآن هيئة الخدمات المالية ما دورها ضمن هذه المنظومة المتكاملة؟
2: مثل ما معلوم أن الهيئة تشرف على قطاع سوق المال والتأمين ومهنة المحاسبة والمراجعة، فبالتالي أي حل تقني يقدم إلى الهيئة عبر هذه المنصة، عبر بوابة عمال التقنيات المالية وخاص باختصاصات الهيئة، يتم مراجعته وتوفير بيئة الاختبار المناسبة لو تقييم مدى جاهزيته عبر فريق في الهيئة متخصص في ذلك، وتقديم الدعم طبعا لهم للوصول فيهم إلى الترخيص النهائي في حالة أن التجربة أثبتت نجاح.
0: جميل. وفيما يتصل بالأمثلة على شركات التقنيات المالية القائمة حاليا ضمن القطاعات اللي تشرف عليها هيئة الخدمات المالية؟
2: أيوة صحيح. في مثل ما ذكرت لك أخوي، موضوع الابتكار والتقنيات المالية ولله الحمد هو دخل سوقنا من فترة، غير عن تطبيقات البنك المركزي. أيضا هناك منصات تمويل جماعي مرخصة من هيئة، وهي أتاحت حقيقة مصادر تمويل مديلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير أو إتاحة مشاركة الجماهير في تمويل هذه المشاريع. وعدد المنصات هي 6 منصات تم ترخيصها من الهيئة وقائمة أساسا على التكنولوجيا. وفي قطاع التأمين أيضا تأتي منصة ضماني على قائمة هذه الابتكارات، وأيضا مثل ما معلوم عن شركة بيمة أيضا هي أحد تكنولوجيا التقنية المالية، وكلها قائمة نموذج عملها على استخدام التكنولوجيا في توفير الخدمة. ومثل ما ذكرنا بإذن الله أن المجال أصبح أكثر اتساع والأفق أصبح أكثر طموحا يعني بإذن الله تعالى.
0: نرجو لكم التوفيق جميعا، وشكرا جزيلا لكم أستاذة جميلة.
2: العفو.
0: شكرا للأستاذة جميلة بتعالي الحمحامي، مديرة مكتب إدارة المعرفة والابتكار بهيئة الخدمات المالية، حيث أطلق البنك المركزي العماني بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الخدمات المالية والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي الاستدامي بوزارة المالية الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية.

حيا وسهلا ومرحب بالجميع. يا صباح الورد والفل والياسمين، أسعد الله الصباحات بكل أمل وتفاؤل. هناك هواتف ذكية سهلة الإصلاح، أما iOS 27 فيتيح إخفاء زر التسجيل الصوتي في iMessage بطريقة بسيطة. ومن جديد عالم التكنولوجيا، جوجل تتيح ميزة جديدة لإلغاء قفل هاتفك الأندرويد دون فقدان البيانات، حيث أتاحت شركة جوجل هذه الميزة في واحدة من الحيل القديمة في نظام الأندرويد، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين أنهم يفتحوا هواتفهم حتى بعد نسيان رمز الـ PIN أو كلمة المرور دون الحاجة إلى إجراء إعادة ضبط المصنع ومسح جميع البيانات. وتكشف هذه العملية تحليل برمجي لإصدار تجريبي من أندرويد، ميزة مخفية في أندرويد 17. ووفقا للقطة شاشة نشرها أحد المحللين لأخبار التكنولوجيا، يظهر الخيار بجوار خيارات رمز كلمة المرور وبصمة الإصبع. أما أفضل وقت أنك تشحن في ساعة جالكسي فهناك توقيت، رغم المزايا العديدة التي توفرها الساعات الذكية، فإن الحاجة المستمرة إلى شحنها قد تتحول إلى عبء إضافي ضمن الروتين اليومي. لذلك فإن اختيار أوقات الشحن المناسبة يمكن أن يساعد في الحفاظ على استمرار عملها دون التضحية بميزات مهمة مثل تتبع النوم، التمارين الرياضية والإشعارات. وتختلف مدة شحن الساعة بحسب النوع وسعة البطارية. ورغم أن استنزاف البطارية يعد من المشكلات الشائعة التي قد يواجهها مستخدمو ساعات جالكسي، لكن التوقيت الذي تبدأ فيه شحن الساعة ليس هو العامل الأهم، وإنما المدة التي تتركها خلالها. مرحبا بكم جميعا، ونرجو لكم صباحات تحفها الخيرات والأنوار والبركات. هناك علامات، إذا ظهرت عليك هذه العلامات لا قدر الله فقد يشير هذا إلى نقص الحديد في جسمك. الحديد من المعادن الأساسية التي تحتاجها أجسامنا للنمو والتطور والحفاظ على وظائف هي الحيوية، وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي منه قد تبدأ مجموعة من الأعراض بالظهور: تغيرات، نسيان، وأيضا ظهور لون أزرق في بياض العين، وأيضا متلازمة تململ الساقين، ومشكلات الذاكرة والتركيز وطنين الأذن. هذه علامات تحذرك للانتباه جيدا. أما الهواتف الذكية الحديثة اللي سهلة الإصلاح، فهناك هواتف إصلاحها سهل، من بينها سلسلة آيفون 15 و16 و17. قد يبدو الحديث عن آيفون باعتبار هاتف سهل الإصلاح مفاجئا عند الكثيرين، لكن الأجيال الحديثة من هواتف أبل فعليا شهدت تحسنا ملحوظا في هذا الجانب. رغم أن أجهزة آيفون لا تزال بعيدة عن كثير من الأجهزة سهلة الإصلاح، لكن الوصول إلى المكونات أصبح أسهل، وكما تراجعت مشكلات اقتران المكونات التي كانت تمثل عائقا كبيرا أمام عمليات الإصلاح في السابق. حي ومرحب بكم جميعا رفقاء الصباح في صباح الشباب. بعد قليل بيصحبكم حسين بن راشد العميري في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة. مباراة منتخبنا الوطني أمس مع المنتخب العراقي والتعادل الإيجابي، والمباريات القادمة ضمن كأس الخليج 27 خليجي الديار العربية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
5: أهلاً أهلاً بالخليج.
2: صباح الشباب والرياضة.
6: صباح الشباب

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتعادل مع نظيره العراقي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربية 27 خليجي الديار العربية المقامة في المملكة العربية السعودية. وتقدم المنتخب العراقي مبكرا قبل أن يدرك ناصر الرواحي النتيجة لمنتخبنا بهدف التعادل عند الدقيقة 67.
1: متابعين مستمعين عبر إذاعة الشباب والذين يستمعون إلى ما يدور في هذه المواجهة وما يحدث في هذا اللقاء الذي يتأخر به منتخبنا حتى الآن. الكرة ترسل أمامية حلوة إلى ناصر، هذه العودة يا ناصر، أنا أقول لك الشوط الثاني اختصاصي، الشوط الثاني اختصاصي اختصاصي، حتى ولم أهدد سأحضر أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخبنا في هذه المواجهة، يكافئ نفسه بهدف ويسجل لمصلحة الأحمر، يسجل لمصلحة الأحمر، كلنا يدور حبيبه وأنا حبيب الرواحي، وأنا حبيب الرواحي، إذا لعب في الملاعب أجيه قاسي وداني، ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها تسلل، حلوة الكرة الماضية خلف المدافعين، من شوية أقول لك إحنا نضرب على الأطراف، نمشي كورة على الأطراف، نلعب بصورة حلوة على الأطراف، وهذه وحدة هذه وحدة، ارحم فؤادي وذبيبه الأحمر بسهمه رماني، وهذا ناصر بسهمه رمى بسهمه روى وراح وين ما يقلط.
2: الثاني الوصيف لكن الآن عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي، عاد العماني، عاد الأحمر العماني، أصبحت واحد واحد، أصبحت واحد واحد، هذا هدف تاريخي مئوي يا عمان ويا ناصر، التعادل يأتي، المئوية تأتي، والنتيجة الآن أصبحت التعادل، يا سلام على الكرة من خلف المدافعين إلى مرمى العراق، إلى مرمى أحمد باسل، شوف الانطلاقة، هذا ناصر، هذا ناصر، لقد سجلت هدفا تاريخيا.

0: 60، وهو الهدف التاريخي الذي يحمل الرقم 100 لمنتخبنا الوطني في دورات كأس الخليج.
1: تصبح أصعب، وهذه إرسالية رائعة، إمكانية التعديل، انطلاقة ناصر والتسديد، جول أحمر عماني، أحمر عماني، ناصر الرواحي يسجل هدف خيالي، ناصر والتعادل للأحمر العماني، السيفين والخنجر حاضرة هنا في أرضية الميدان، حاضرة، شعار الأحمر العماني حاضر، شعار سلطنة عمان دائما حاضر لا يغيب، وناصر بكل تأكيد صنع الخطورة في الشوط الأول، لكنه سجل في الشوط الثاني من واحدة من الكرات، استغل هذه التمريرة السرعة.
0: هذا وأكد المغربي طارق السكتاوي مدرب منتخبنا الوطني أن المواجهة التي جمعته بالعراق كانت صعبة بالنظر إلى الفوارق في مرحلة الإعداد والاستقرار بين المنتخبين، مشيرا إلى أن العراق يملك مجموعة من اللاعبين الذين يعملون معا منذ فترة طويلة إلى جانب استقرار الجهاز الفني، بينما لا يزال المنتخب العماني في مرحلة بناء الانسجام بين عناصره. وقال السكتاوي إن فريقه لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، لكنه أظهر ردة فعل قوية بعد الاستراحة، ونجح في تطبيق التعليمات والاستفادة من الأطراف، مشيدا بشخصية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع صعوبة المواجهة والظروف المحيطة بها. وأبدى السكتاوي فخره بما قدمه لاعبوه خصوصا خلال الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق لا زال في مرحلة التكوين، وأن الحصول على نقطة أمام منافس قوي يمثل بداية يمكن البناء عليها في المباريات المقبلة.
2: لعب معارض مع القادسية الكويتي قبل أكثر من عامين، هذه الكرة مرات على الجهة اليسار، الله الله الله الله، نعم إنها عودة المنتخب العماني الآن، إنها توقيت العودة بالنسبة للمنتخب العماني الآن، المنتخب العماني الذي نجح من العودة في هذه الأثناء عبر ناصر الرواحي، يا لها من بداية، يا لها من انطلاقة بالنسبة لهذا اللاعب إلى جانب منتخب عمان. أنت تتكلم عن انطلاقة الأولى إلى جانب المنتخب العماني، أو تتكلم عن انطلاقة في هذه الكرة اللي تصل إلى الشباك التي تهز مرمى المنتخب العراقي وتجعل العراق في وضعية صعبة، بعودة المنتخب العماني بهذه الكرة، عبر هذه الكرة، عبر هذه الانطلاقة، عبر هذه القوة، عبر هذه الإرادة، عبر ناصر الذي نجح من وضع الكرة في الشباك، هدف التعادل، ناصر، ناصر أوقف عمان في هذه اللحظات. لعب السكتاوي في شوط المباراة.
0: وتصدرت السعودية المجموعة الأولى بعدما تغلبت على الكويت بهدف وحيد، وجاء هدف المنتخب السعودي في الدقيقة 73 بعدما اخترق همام الهمامي منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت بالمدافع يوسف الحقان ليتغير اتجاهها وتسكن الشباك، وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى صافرة النهاية رغم احتساب 10 دقائق وقتا بدلا من ضائع، ليحصدوا أول 3 نقاط في مشوارهم نحو استعادة اللقب الغائب منذ عام 2003.
3: اللاعبين الآن لتقديم كل ما لديهم للحدث، الله الله الله الله، تيفو في المدرج ينتهي بتيفو في الملعب لكي يبدأ في أرضية الملعب، يا للكرة يا لللقطة، شوف الاستلام، من الاستلام الهدف، من الاستلام الهدف، الله الله، تغيرت اتجاهها، نعم هدف عكسي، لكن من الاستلام يا همام، من الاستلام يا همام، يا استلامك تيفولان يكتمل بلوحة سعودية عن طريق همام الهمامي، 1-0 بعد كرة اصطدمت برأس المدافع في اللقطة الماضية يوسف الحجام، الآن سيحاول هنا الكرة العرضية.
0: وشهدت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي تعرض الحارس الدولي نواف العقيدي لإصابة مقلقة، حيث كشفت الفحوصات الأولية

0: عن طبيعة إصابة نواف التي أثارت قلق الجماهير السعودية. وأشارت الأخبار الواردة من السعودية إلى تعرض الحارس نواف العقيلي لالتحام قوي استدعى تدخلا عاجلا من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي. وأعلن المذيع الداخلي لملعب الإنماء عن تعرض الحارس للاشتباه بإصابة بارتجاج في الرأس، وتقديرا لسلامة اللاعب وتفاديا لأي مضاعفات خطيرة قد تؤثر على مسيرته، فضل الجهاز الطبي خروجه فورا وعدم المجازفة باستمراره في الملعب.
1: كادت الجملة الوحيدة للمنتخب الكويتي أن تنتهي نهاية سعيدة. يدحم هذه اللقطة، هذه اللعبة. كنو بيلعب الكرة في الجهة اليمنى باتجاه نواف بوشن، ينظر إلى ساعته ويطلق صافرته. الكرام، عودة مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا مع صافرة حكم المباراة جو بينيرو لها.
0: هذا وخطفت مدينة جدة الأنظار في حفل افتتاح النسخة 27 من بطولة كأس الخليج خليجي الديار العربية 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الفنون البصرية والاستعراضات والرسائل الرمزية المستوحاة من الهوية الخليجية بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي. وأقيم حفل الافتتاح على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الإنماء بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية البارزة في بداية احتفالية للبطولة التي تجمع 8 منتخبات خليجية. وأعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود افتتاح منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حتى 6 أكتوبر المقبل.

0: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: اليوم وضمن منافسات المجموعة الثانية من خليج 27، منتخب الإمارات يدشن مشواره أمام منتخب اليمن العنيد بشعار تحقيق بداية قوية تؤكد طموحاته المعلنة بالمنافسة على اللقب. وعانى الأبيض في النسخ الثلاث الأخيرة من نتائج سلبية غير مسبوقة بعدما ودع بطل 2007 و2013 من دور المجموعات، ولم يعرف طعم الفوز في آخر ثماني مباريات منذ تخطيه اليمن بثلاثية النظيفة في 26 من نوفمبر 2019 في خليج 24. بينما يبحث منتخب اليمن عن بداية قوية تبقي على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني.
2: الله الله الله يا حارب اللي لعب الكرة بعد ذلك على ما يبدو بأن الهدف ليس بأقدام حارب. شوف الكرة اللي لعبت إلى داخل منطقة الجزاء من حارب عبد الله، لعب الكرة ساقطة من فوق حارس المرمى لتصل باتجاه كايو اللي وضع الكرة بالرأس إلى الشباك. نعم الكرة بالرأس من كايو، الهدف يسجل كايو. استحواذ على الكرة من الجهة اليسار ثم العودة بالكرة إلى الخلف بهذا الشكل عن طريق كوامي أوتون، واصل الكرة منتخب الكويتي ممكن أو
0: صباح الشباب والرياضة.
3: المنتخب اليمني تتهيا الله
1: ضمن المجموعة نفسها. تستهل البحرين حاملة اللقب مشوارها بمواجهة قوية أمام قطر على الساد الأمير عبدالله الفيصل. وأشعل مدرب البحرين الكرواتي دراغان تلايتش الأجواء بتصريحات أكد فيها نوايا البحرين في الحفاظ على اللقب. والمنتخب البحرين عندما قال أن المنتخب البحريني سيكون آخر العائدين من جدة لأننا سنحافظ على اللقب، فيما تبدو الضغوط أكبر على المنتخب القطري المطالب بالعودة إلى الواجهة الخليجية بعد غياب عن التتويج منذ 2014 وبعد ظهوره غير المرضي في المونديال الأخير. وسيخوض مدربه الإسباني لوبيتيغي مهمته الخليجية الأولى، حيث يطمح إلى محو الصورة التي ظهر فيها في كأس العالم عندما ودع من دور المجموعات.
4: كان صانعا فقط بل كان أكرم، لم يكن هدافا فقط بل كان أكرم، لم يكن بطلا فقط بل كان أكرم. أنت الياسيا يا أكرم، واسيا لك يا عفيف. هكذا بتأكد الخليج في التوقف الدولي، لكن من يوقف البحرين؟ من يوقف البحرين؟ من يوقف البحرين؟ يا علي يا مدن يا مدن يا علي، البحريني لا يوقف، البحريني لا يوقف، توقف دولي.
1: نهاية جولتنا في أخبار خليج 27 ونهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية الأصايل للمؤتمرات. لقاء الإمارات اليمن في 57 دقيقة، وفي 10 قطر تواجه البحرين. هذه تحيات فريق العمل راشد سعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وتحيات المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته حفظه الله ورعاه يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله إن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. بتكليف سام سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدفا لهدف مع نظيره العراقي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان. والولايات المتحدة تعلن تمديد الهدنة التجارية مع الصين حتى يناير المقبل. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجل من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا
2: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين صافرتين. خليج 3، هيمنة كويتية. مستمعين الأعزاء، بعدما ولدت الحكاية في المنامة وكبرت في الرياض، حطت كأس الخليج رحالها في الكويت. كان ذلك في مارس من عام 1974. كانت الكويت تستعد لاستضافة النسخة الثالثة من البطولة. الجماهير الخليجية كانت ترتقب الحدث الرياضي الكبير، وشوارع الكويت تزينت بأعلام الدول المشاركة، والمدرجات تستعد لاستقبال زوارها. المجالس والمقاهي والبيوت كان الحديث واحداً، من سيكون بطل كأس الخليج هذه المرة؟
8: من الكويت.
2: في زمن السبعينيات لم تكن هناك شاشات عملاقة ولا منصات رقمية. كان الراديو النافذة الأولى على الملاعب، والصوت الذي ينقل الصورة، والأثير الذي يفصل الخبر. كانت الكويت يومها أكثر من دولة مستضيفة، كانت وستظل بيتاً خليجياً مشرعاً بحفاوة الاستقبال. فعلى أرضها يجتمع أبناء الخليج الواحد يتنافسون في الملعب، وتجمعهم المحبة والأخوة خارج الخطوط. هكذا كانت أجواء خليج 3 بروح كويتية.

0: في 15 من مارس من عام 1974 كان موعد انطلاق خليجي 3. شارك في تلك النسخة 6 منتخبات هي الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، وسجلت سلطنة عمان حضورها الخليجي الأول لتتخذ البطولة شكلا جديدا في تنظيمها بعدما أقيمت النسختان السابقتان بنظام المجموعة الواحدة. قسمت المنتخبات الستة على مجموعتين، الكويت وقطر وسلطنة عمان في المجموعة الأولى، والسعودية والإمارات والبحرين في الثانية. انطلقت صافرة الافتتاح وكشف المنتخب الكويتي عزمه على تحقيق اللقب الثالث. الأزرق حقق الانتصارات العريضة تباعا، وأكد أنه لن يفرط في اللقب الذي اعتلى منصته في النسختين السابقتين. في الجهة الأخرى، شق المنتخب السعودي طريقه نحو الأدوار الحاسمة بعدما تصدر مجموعته. أما منتخبنا الوطني العماني فكان يخوض أول تجربة له في كأس الخليج، فأرسى القواعد ونثر بذور المهارة في انتظار حصادها في المستقبل. انتهى دور المجموعات، وفي نصف النهائي التقى المنتخب الكويتي بشقيقه الإماراتي، وسرعان ما فرض صاحب الأرض هيمنته على كل بقاع الملعب، لتنتهي المواجهة بستة أهداف نظيفة استقبلتها شباك الإمارات. وفي الطريق الآخر كان المنتخب السعودي يواجه قطر، الأخضر بلغ النهائي بهدف نظيف. هكذا اكتمل المشهد، الكويت والسعودية في النهائي، صاحب الأرض يبحث عن اللقب الثالث، فيما الأخضر السعودي يحلم بلقب أول. لم يكن صباح يوم 29 من مارس من عام 74 عاديا. حراك جماهيري في شوارع الكويت، استاد الكويت الرياضي يرتدي أبهى حلة. قبل المباراة بالساعات امتلأت المدرجات وكسى اللون الأزرق مساحات كبيرة وعانقته الأعلام الخضراء. ولم تمض سوى لحظات حتى جاءت البداية التي لم يكن يتوقعها أحد بهذه السرعة. فتح كميل، الكويت تتقدم بهدف
1: وتجاب المرمى وترتد مرة ثانية وتتكمل بجول وفي العارضة وجول جول،
0: والأخضر يهتز. الأزرق يشدد الحصار ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 9 عن طريق حمد بو حمد.
1: خطرة حط الجول، جول المنتخب الكويتي 2 للكويت.
0: وما هي إلا دقائق ليعود بو حمد بأخبار الهدف الثالث لتتصعب الأمور على الأخضر، 3 أهداف كويتية في أقل من ربع ساعة. لم يتوقف المد الكويتي مع مطلع الشوط الثاني، فأسفر عن هدف رابع أحرزه فتح كميل. وأمام التفوق الكويتي تنازل الأخضر السعودي عن حق الرد، لتنتهي المباراة ب4 أهداف دون مقابل، ويسدى الستار على نهائي خليجي 3، وينادى بالكويت بطلا للنسخة 3 مؤكدة هيمنتها على الكرة الخليجية في 70s. لم يكن التتويج الكويتي وحده هو العنوان، فالأرقام أيضا كانت كويتية بامتياز. فالأزرق أنهى البطولة ب5 انتصارات مسجلاً 18 هدفاً ومحافظاً على شباكه نظيفة. هجوم كويتي ناجع ودفاع صلب وفريق منسجم وجيل عظيم. أما الجوائز الفردية فحملت أسماء خلدتها ذاكرة كأس الخليج. جاسم يعقوب نال لقب هداف البطولة ب6 أهداف، ومحمد غانم من قطر حاز على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل أحمد الطرابلسي حارس الكويت على أفضل حارس مرمى. مستمعينا الكرام، حين نعود اليوم إلى خليجي 3 لا نستعيد نتائج ومباريات وأرقام فحسب، بل نستعيد زمنا جميلا بكل تفاصيله. هنا نغلق صفحات خليج 3 لنفتح معا حكاية جديدة في خليج 4، عندما كتب العراق سطره الأول في المشهد الخليجي.
2: بين صافرتين،
3: أي جنون هذا، كأس الخليج
4: سجل هدف
5: بالتعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأخطاء.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي برنامج مسك النهار الذي يطل عبر أثير إذاعة الشباب من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا. نلتقي في هذه الساعة مع مواضيعنا المنوعة في فقراتنا المختلفة. نسعد أن نرافقكم هذا المشوار مستمعين، رافقتكم السلامة إنما كانت وجهاتكم، أصطحبكم مريم البداعي إعدادا وتقديما، تحيات المخرج جلال الخويتري.

صباح الخير لكم مستمعينا، ونتمنى لكم صباح مليء بالخير والبركة إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بكم في مسك النهار. وأولى وقفاتنا مستمعينا في مسك الوطن زيارة سلطانية إلى الولايات، التنمية ترى الميدان.

بدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بالزيارة التفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار هذه المتابعة متابعة برامج التطوير والتحديث وتوفير أيضا الخدمات التنموية والاجتماعية وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها ولايات المحافظتين. وتأتي اليوم هذه الزيارة امتداد لحضور ميداني يتجاوز فقط الاطلاع على ما تحقق إلى الوقوف على تفاصيل المكان نفسه على احتياجات الولايات وما تمتلكه أيضا من فرص وما يمكن أن يبنى عليه خلال المراحل المقبلة. وهذا المعنى يكتسب أهمية خاصة في محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية بما تمتلكانه من تنوع اقتصادي وسياحي وبيئي وبما تشهده أيضا بعض ولايتهما من مشروعات وخطط تستهدف تطوير البنية الأساسية والخدمات وتعزيز الاستثمار. وفي اليوم السابق لهذه الجولة طلع جلالته في الدقم على المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وكذلك الخطط المستقبلية للمنطقة ووجه بمواصلة استثمار مقوماتها وتعزيز موقعها الاقتصادي واللوجستي. ولمثل هذه الزيارات اليوم وقع خاص في نفوس الأهالي أهالي الولايات نفسها باستقبالهم لجلالة السلطان وما يرافقه من بهجة وفرحة تعم الولاية. يعكس مكانة هذه الزيارات في الوجدان المحلي وكذلك ما تحمله من شعور بالقرب والاهتمام، وهي لحظات لا تقرأ بوصفها زيارة رسمية وإنما باعتبارها اليوم مناسبة يلتقي فيها الناس بقيادتهم في ولاية وتتحول فيها الولاية إلى مساحة من الفرح والاعتزاز والانتظار الجميل لما يمكن أن تحمله هذه الزيارة من أثر وتنمية واهتمام متجدد. ولما نتحدث مستمعينا على مستوى الولاية نفسها فإن هذه الزيارة التفقدية تضع مقوماتها واحتياجاتها وفرصها في مساحة أكبر من الاهتمام، تعيد أيضا التأكيد على أن التنمية في سلطنة عمان تمتد إلى المحافظات والولايات وفق ما يميز كل منطقة من السياحة والطبيعة إلى الاقتصاد والخدمات والبنية الأساسية. وأيضا يعني الجولة ترتبط كثيرا بالارتقاء بالخدمات التنموية الاجتماعية واستثمار أيضا هذه المقومات الطبيعية. وربما هذا هو المعنى الأبرز في زيارة جلالته اليوم، أن الاهتمام بالمكان دائما يبدأ من الاقتراب منه، من معرفة إمكاناته، النظر إلى التنمية من داخل الولاية نفسها بما يحقق للإنسان خدمة أفضل وللمحافظة فرصا أوسع وللوطن تنمية تمتد إلى مختلف ربوعه.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لإذاعة الشباب، وهذه مساحة مسك النهار. كيف كانت مباراة أمس؟ يعني إحنا أمس في صوت الشباب كذا فتحنا مساحة لتوقعات الناس اللي يستمعوا لنا، وكانت توقعات متفاوتة. إلا مستمع واحد أمس يعني من خلال اتصال كان مصر على التعادل، فعلا حقق المنتخب الوطني التعادل الإيجابي ولله الحمد في مباراته ومواجهته مع المنتخب العراقي، ومترقبين أكيد للمباريات القادمة ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج مسك النهار، ومثل ما متعودين دائما هكذا نطرح تساؤلاتنا، نطرح أهم القضايا المجتمعية وكذلك الجوانب اللي نراها أيضا بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة. فاليوم احنا بنتكلم عن مصطلح اسمه فقر الوقت في الأسرة المعاصرة حين تتسع الأدوار ويضيق الحضور. يمكن كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، مع ذلك ما نملك وقت أو ما نملك أو كل واحد منا ما يملك نفس الوقت اللي يستطيع من خلاله إنه كيف يقرر يعيش هذا الوقت. قد يعمل الإنسان ثمان ساعات ثم يعود إلى المنزل ليبدأ جزء آخر من يومه. أبناء يحتاجون إلى متابعة، والدان يحتاجان إلى رعاية، منزل، مواعيد، مشتريات، التزامات عائلية، رسائل عمل لم تنتهي بانتهاء الدوام، ربما دراسة أو مشروع إضافي في نهاية اليوم. الواحد يسأل نفسه ويقول متى كان وقتي أنا، أو وين الوقت اللي المفروض أقضيه لنفسي. على الرغم من كثير من المتغيرات اللي طرأت في العالم، إلا أن لازلنا أو خلينا نقول التطورات التقنية اللي سهلت على أساس احتياجاتنا وأن إحنا نستثمر في وقتنا أكثر، إلا أن لازلنا نعاني من فقر الوقت. خلوني أقترب أساسا من هذا المفهوم. إيش يعني فقر الوقت؟ هو أعمق من مجرد الشعور بأننا مشغولون أو أن جدولنا مزدحم. فقر الوقت يعني أن تستحوذ الأعمال الضرورية والمدفوعة وغير المدفوعة على جزء كبير من اليوم إلى درجة لا يبقى معها وقت كافي للنوم، للراحة، والعلاقات، والعناية بالنفس، والمشاركة الأسرية والاجتماعية. بعض التعريفات تضيف عنصر مهم، أن يكون الإنسان محدود القدرة على تغيير الطريقة التي يصرف بها أو يصرف فيها وقته، أي أن جزء كبير من يومه أصلا ما اختياره، هو خلاص ماشي على روتين واحد، فيلقى أنه هو أساسا ما عنده وقت لنفسه، ما عنده وقت لحياته، ما عنده وقت لأسرته. يرجع البيت بس يرتاح، ما في هذيك الجلسة اللي تجمعه مع والدته، مع والده، مع الإخوان، السوالف. مع أن أرجع وأقول أن إحنا أصبحنا في حياة سريعة، أصبحنا في تطبيقات كثيرة تسهل علينا بعض الأعمال، إلا أننا لازلنا نعاني من فقر الوقت. كيف أصلا ظهر هذا المفهوم؟ هي الفكرة يعني ما وليدة وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الحياة الحديثة. في عام 1977 طرحت إحدى الباحثات الاقتصادية اسمها كلير بيكري تصور مختلفا للفقر، وقالت أن قياسه بالمال وحده ما يكفي، لأن الأسرة دائما تحتاج إلى موردين أساسيين حتى يعيش حياة أو يعيش حياة لائقة: المال والوقت. قد يكون لدى الأسرة دخل يكفي احتياجاتها، لكن إذا كان أحد أفرادها مضطرين إلى العمل لفترات طويلة جدا ولا يملكون الوقت اللازم للطعام، للنوم، والعناية بالمنزل وكذلك الأطفال والراحة، فهناك شكل آخر من الحرمان لا يظهر في مستوى الدخل وحده. ثم تطور هذا المفهوم بصورة أوضح في دراسات استخدام الوقت. في عام 2006 قدم الباحثان ألينا بارداسي وكوينتن وودون نموذج لقياس فقر الوقت، وانطلقا من فكرة بسيطة: بعد حساب الوقت اللي يستهلكه العمل المدفوع والعمل المنزلي والرعاية والاحتياجات الأساسية، ماذا يتبقى للإنسان؟ فإذا لم يبقى قدر كافي للراحة والحياة الشخصية، فنحن لا نتحدث عن شخص مشغول، إنما نتحدث عن عجز في مورد الوقت.
وهذا أو هنا يبدأ فعلا التعبير عن فكرة الفقر منطقية فيما يتعلق بالوقت نفسه. فالمال إذا أنفقناه يمكن أن نكسب غيره، أو نقدر من خلال العمل أو من خلال الفترات أن احنا نكسب المال، لكن الساعة اللي تمر احنا ما نقدر نرجعها، أو ما نقدر حتى الدقيقة والثانية، الوقت اللي يمضي يمضي فعليا وما نقدر نسترجعه. فالانشغال دائما له مفهومين، وما دائما يكون فقر، أحيانا نوصل لي فعليا العجز في أن احنا ندير وقتنا. فشاركوني مستمعينا كيف تديروا بالعادة وقتكم، كيف تقسموا أوقاتكم بين العمل والأسرة. أعرف أن الموضوع أصبح مع كل هذه الانشغالات والسرعة اللي نعيشها في حياتنا أصبح الموضوع ربما صعب شوية، لكن شاركونا على 7244209، وما أعرف إذا تعانوا فعليا من فقر الوقت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار، هذه المساحة الممتدة إن شاء الله حتى تمام 12 ظهرا. اليوم احنا نتكلم عن فقر الوقت، خاصة فيما يتعلق في الأسرة المعاصرة، حيث أو حين تتسع الأدوار ويضيق الحضور. لنقترب من تفاصيل أكثر كيف يؤثر فعليا ذلك على الأسرة، ينضم إلينا عبر الاتصال الدكتور حمود بن خميس النوفلي، أستاذ مشارك في العمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك معنا دكتور حمود.
1: وسهلا بكم أستاذة مريم، بارك الله فيكم وشكرا لهذه الاستضافة.
0: واجب، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. احنا نتكلم عن كيف أصبحت الحياة هكذا سريعة، وأصبح الأغلب يمكن يعاني من فقر الوقت، ويعني هذا الضغط الذي يعيش فيه، وكيف تتقسم أيضا الأدوار داخل الأسرة. كيف غيرت فعليا اليوم الحياة الحديثة إيقاع الأسرة، وهل أصبح فعليا ضيق الوقت يؤثر على التواصل والتربية وكذلك العلاقة؟
1: نعم أستاذة، وتحية للمتابعين أو المستمعين. على كل حال، جوابا على سؤالك، نعم كما يعلم الجميع على أن الإشكالية ضيق الوقت والتغيرات التي حدثت في الأسرة الحديثة الآن قد يشكو منها الجميع، ليست السلطنة فقط وإنما كثير من الدول تأثرت بذلك. و طبعا هناك مؤشرات كثيرة لتأثر الأسرة بكثير من المتغيرات، سواء كان في زيادة حالات الخلافات أو مشكلات الطلاق أو المؤشرات الأخرى. نعم طبعا كثرة الالتزامات اليومية التي ممكن أن تكون للزوج أو الزوجة، والتي زادت طبعا في يعني في الفترة أو العقود الأخيرة مقارنة بالماضي، وزادت كذلك ضغوط العمل أحيانا وضغوط الدراسة، فأصبحت الزوجة يعني في تواصل تعليمها، بالإضافة إلى أنها أصبحت في ميدان العمل، وبعض يعني سواء كان في العمل أو كانت الدراسة تتطلب جهدا لوقت مسائي أو تستقطع جزءا من وقت الأسرة. وطبعا يعني هذا قللت يعني من الوقت المشترك بين أفراد الأسرة، وصار على حساب ذلك. طبعا غيرت يعني من نمط التواصل، يعني حقيقة في السنوات الأخيرة أصبح التواصل يعني الرقمي أو الإلكتروني هو السائد بين أفراد الأسرة أكثر من التواصل المباشر. طبعا كذلك كما يعلم الجميع بأن مشتتات الوقت يعني هي السبب في ذلك، فهناك يعني مشتتات لوقت الأسرة من برامج تواصل، من كثير من يعني المؤسسات التي دخلت على الخاص وأصبحت تشغل بعض أفراد الأسرة، كل ذلك رجع على حساب الأسرة. كما نعلم بأنه في الوقت الحالي هناك يعني للأسف الشديد هناك مؤسسات أصبحت تنازع الأسرة في مسؤولياتها وواجباتها وأدوارها، فدخلت القنوات بشكل عام يعني ليست فقط المحلية وإنما تكون الدولية والعالمية، المشاهير والتأثر بهم ومتابعة يومياتهم، وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بتطبيقات مختلفة وأصبحت كأنها جزء من حياة كل فرد، سواء كان زوج أو زوجة أو أبناء، وتستقطع يعني من وقتهم الكثير. ممكن البعض يصل للأسف الشديد إلى الإدمان على ذلك، وبالتالي هذه كلها متغيرات يعني أثرت بشكل أو بآخر أو تسببت في ضيق الوقت المخصص للأسرة الذي اضطرت خاصة للاجتماع واللقاء والحوار والنقاش فيما بين.
0: نعم نعم فعليا يمكن كثير من التحولات فعليا طرأت اليوم على الأسرة. اليوم احنا نتكلم مثل ما ذكرت دكتور يعني التقنية وبرامج التواصل الاجتماعي وهذا التواصل المباشر الذي نفقده في كثير من الأحيان. لما نقترب من منظور العمل الاجتماعي، ما أبرز التحولات اللي طرأت على أدوار الأفراد داخل الأسرة خلال السنوات الأخيرة؟ يمكن اختلفت الأدوار، أصبح يعني يعني كثير من يتحدثون عن كيف اختلف أدوار الأسرة داخل الأسرة نفسها.
1: بلا شك أستاذة على أن هذه الجزئية، طبعا الأسرة كما ذكرنا أنها يعني هناك تحولات كثيرة في منظومة فعلا. الأسرة حدثت، لكن بالنسبة لي جانب الأدوار كما ذكرت في قبل قليل تأثر يعني في مسألة عمل المرأة وتعلمها الذي أصبح أساسيا جدا وأصبح يأخذ من وقتها، حتى لو كانت زوجة فهي كذلك تعمل وكذلك تواصل دراستها، وكذلك أحيانا يكون عمل الرجل بعيدا عن الأسرة، وهذه يعني طبيعة الوظائف أو طبيعة الأعمال التي تفرض على بعض يعني الأزواج أن يكون بعيد، أو ولي الأمر أن يكون بعيد عن عمله عن الأسرة. هذا طبعا يؤثر على يعني بقائه في الأسرة والحوار والنقاش. أحيانا البعض يعني أصبحت يعني لا نتحدث هنا فقط عندنا في السلطنة بشكل عام، بدأت بعض الأسر تتأثر بموضوع السفر سواء كان خاصة يعني رب الأسرة، وسواء كان السفر داخلي أو خارجي وابتعاده في ذلك إما للعلم أو للعمل أو للتجارة أو يعني السياحة أو غيرها. الأمر الآخر وهو حقيقة الذي لمسناه يعني للأسف الشديد أقولها، اللي هي الجلسات الخارجية وشبه اليومية بعيدا عن الأسرة. فهذه يعني نعم موجودة، الجلسات اللقاءات السابقة يعني زمان كانت تتم عبر المجلس في الحارة في أمام المسجد، جلسات يكون الأبناء حاضرين فيها يتلقوا تبادل فيها الجوانب القيمية والفكرية والعادات والتقاليد. لكن الآن نلاحظ أن هناك جلسات في العزب الشبابية، جلسات في المقاهي، الكافيهات، طبعا بعض أحيانا تكون الجلسات وأحيانا تكون للجنسين، أصبحت كأنها يعني نوعا ما تنتشر وتزداد. ولا نتحدث عن أنها هذا أمر يعني ممنوع، لكن نتحدث عن إن يعني إذا كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده، وبالتالي عندما يصبح شبه يومي هذه الجلسات لوقت متأخر وتسلب هذا يعني الرجل اللي هو رب الأسرة أو يعني أحيانا تكون الزوجة في تلك الجلسات، هذا كله يؤثر على وقتها في أو الوقت في داخل الأسرة. طبعا كذلك يعني الذي لاحظنا هو الاشتغال بالتفكير المادي في الوقت الحالي، يعني صار هذا هوس، يعني قد تكون الحياة تطلبت ذلك، الحياة أصبحت تتطلب الجانب المادي بشكل كبير، ما كان يكفي سابقا أصبح لا يكفي اليوم، وبالتالي أصبح الكل حتى لو كان هو موظف أو هي موظفة أصبح يفكر في زيادة دخل فيشتغل في أوقات أخرى سواء كان في عمل خاص أو عمل حر أو غيره، كل ذلك ممكن أن يكون على حساب الأسرة.
0: الأسرة فعلا.
1: الأمر الآخر اللي هي الإدمان حقيقة هذه معضلة حقيقة، يعني من خلال الدراسات التي أجريناها أن فعلا في إشكالية وصلت البعض به إلى الإدمان على وسائل التواصل. قد يكون يعني الفرد الواحد إن كان زوج أو زوجة أو كان الأبناء قد يكون عنده 4 إلى 5 تطبيقات على يعني أو حسابات في مختلف وسائل التواصل، فتجده يتنقل من هذا لذاك ويتفاعل مع هذا وذاك وبالردود ويسلب من وقته يؤثر عليه وتسحبه سحبا، بالإضافة إلى أنه ممكن أن تؤثر على منظومته الأحيان الأخلاقية أو الفكرية بعد ذلك. الأمر الآخر اللي هو يعني كما نعلم بالتغيرات الحديثة اللي هي الاتكالية أصبحت على في تربية الأبناء تحديدا، واللي هي على دور الحاضنات وعلى العاملة في المنزل، وهذا طبعا يعني نقول إنه على المدى البعيد يكون له انعكاسات على ما يحصل عليه الابن من تنشئة وتربية واهتمام من قبل يعني الأم. الأمر الآخر والأخير اللي ممكن أن لاحظنا اللي هي التأثيرات الفكرية الدخيلة طبعا التي تكون عابرة للحدود، وهذه التأثيرات الفكرية تؤخذ أو يتم يعني نقلها طبعا كان عن طريق المشاهير أو مواقع التواصل أو غيرها، تصبح هناك ثقافات عابرة للحدود. هذه الثقافات لا تتناسب مع طبيعة العادات والتقاليد والمجتمع، فأحيانا تتصادم فيكتسبها احيانا الزوج، احيانا تكتسبها الزوجه، احيانا يكتسبها الابناء.
0: نعم.
1: فيحدث الصراع نتيجه تلك التاثيرات، او احيانا التاثر بها وبعد ذلك الاندماج لاحقا.
0: نعم
1: نعم استاذ.
0: نعم دكتور، ما انعكاسات ذلك؟ يعني احنا تكلمنا عن كل هذه المسببات وكذلك المتغيرات التي طرات على الاسره، ما انعكاس ذلك على الاسره، المجتمع، حتى في تربيه الأبناء وغيرها؟ يعني كيف اليوم نتحدث عن هذا الجانب؟
1: نعم طبعا، يعني هذا كله يعني يعكس على إهمال عندما يقل وقت الأسرة سواء الأب أو الأم لرعاية أبنائهم أو لحوارهم أو نقاشهم في الأسرة، ينعكس مباشرة على الإهمال الأبناء، ومما قد يؤدي إلى وقوعهم في الانحراف. نعلم الآن كما ذكرت أن هناك مؤسسات كثيرة تنازع الأسرة في مسؤولياتها، وهذه المؤسسات يعني قد تكون ذات ثقافة ورؤى مختلفة ممكن أن تساهم في التأثير على هؤلاء الأبناء. طبعا هذا الأمر كذلك يؤدي إلى تقصير في الحقوق الزوجية، وبالتالي تكثر على ضوء ذلك تكثر المشكلات الزوجية. فنجد أن في مختلف دول العالم الآن مستويات الطلاق في ازدياد، في جميع الدول نجد أنها في ازدياد كل عام عن عام الآخر. هذا مؤشر على أن هناك فعلا تأثر، لأنه عادة مستويات الطلاق هي تعكس أو مستوى الخلافات الزوجية تعكس البيئة غير الصحية التي تعيشها الأسرة، وأنها تأثرت فعلا بمؤثرات مختلفة، وبالتالي هناك إشكالية. أحيانا يعيش البعض جو الاغتراب في جو الأسرة، يعني هو مغترب عن أسرته، عايش نعم في مسكن واحد لكن هو مغترب، يدخل يجلس في المنزل، هو على هاتفه النقال أو على متابعة أعماله التجارية أو أعماله على الحاسب الآلي أو متابعة القنوات أو غيرها، فتجده هو يعيش في مسكن واحد لكن مغتربين عن جو الأسرة التي يفترض أن يكون يسودها الوئام والنقاش والحوار فيما بينهم.
0: نعم.
1: طبعا هذا كله طبعا يؤدي إلى كما ذكرت إلى انعدام الحوار فيما بينهم، ثم إذا انعدم الحوار والنقاش تتباعد القلوب، تتبلد المشاعر وتضطرب العلاقات فيما بينهم، وإن اضطربت العلاقات في الأسرة فإن ذلك يفقدها اللي هو المودة والسكينة التي يفترض أن تقوم عليها هذه الأسرة.
0: فعلا.
1: نعم.
0: يعني أختتم أيضا بهذا السؤال دكتور، إلى أي مدى ما زالت اليوم فعليا الأسرة الممتدة في المجتمع العماني تشكل مصدر داعم في مواجهة ضغوط العمل، الرعاية، وكذلك تعدد الالتزامات داخل الأسرة الواحدة؟
1: علينا أن نقر حقيقة على أن الأسرة الممتدة خاصة في المدن يعني تلاشت، وذلك قد نكون يعني لسببين. السبب الأول أحيانا طبيعة يعني المسكن الذي يتم الآن في المدن، الذي يكون أحيانا على مساحة يعني 300 متر، أحيانا يكون التهيئة أو المبنى ذاته لم يهيأ لأن يحوي أكثر من أسرة، وبعكس عندما كانت قديما عندما تجد أنه المنزل كان كبيرا، ممكن أن الإبن عندما يتزوج يكون يبني ملحق في جنب الأسرة، وبالتالي نجد الأسرة ممكن حتى في اتساع لأن يبني. الآن نجد أن هذه لا تتيح ذلك. الأمر الآخر وهو الذي يرجع لك الجانب يعني الفكر أو الثقافي، اللي هو الرغبة في الاستقلالية. فتجد أن مباشرة الأبناء يذهبوا إلى جانب الاستقلالية في حياتهم مباشرة بمجرد الزواج، وبالتالي هذا يفقد الأسرة الممتدة يعني أن تكون لها دور مع هذه الأسرة الجديدة اللي هم الأبناء، بالإضافة إلى أن انتشار ثقافة الفردانية حقيقة والمادية عند كثيرين، فبالتالي يقول ألا أنا لست مسؤول يعني عن يعني أن أساهم وأساعد مثل ما كان زمان التكافل فيما بين أفراد الأسرة. فتجد الجد أو الأب يعني ممكن يساهم في تزويج أبنائه، يساعدهم في بعض الأمور، يعني يعينهم على مسألة الزواج وغيره. نجد النظرة صارت نوعا ما مختلفة، لا نقول بأنها يعني في مجتمعنا العماني انها انعدمت، لا الحمد لله موجوده خاصه في الارياف وفي القرى، لكن كما ذكرت طبيعه المدن احيانا تفرض عليهم مساله البعد في المسكن، وبالتالي قد لا يستفيد من البعض ذكر يعني أو يتحدث يقول البعد عن المشكلات، أنا أرغب في الاستقلالية وأبتعد عن الأسرة الممتدة حتى لا تحدث مشكلات، حتى يكون في استقلالية سواء كان في الجانب المادي أو في الجانب المعيشي تجنبا لأي إشكاليات أخرى.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور حمود، أثريت هذه المساحة من مسك النهار بهذا الحديث، كل الشكر لك.
1: شكرا أستاذ، بارك الله فيكم ونلتقي
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا كان حديثنا برفقة الدكتور حمود بن خميس النوفلي، أستاذ مشارك في العمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. علي خاطر النجادي يقول: كنا ننتظر أن نكبر حتى نفعل ما نريد، انتظرنا أشياء كثيرة في حياتنا، شخصا ما، فرصة ما، خيرا ما، وقتا ما أفضل، وكلما وصل شيء بدأنا ننتظر شيئا ما آخر، ثم كبرنا وأصبحنا ننتظر وقتا مناسبا. ربما المشكلة لم تكن في أن الأشياء تتأخر، ربما كانت المشكلة أننا كنا نقضي حياتنا كلها في الانتظار. أيضا سليمان سعيد العاصمي، شكرا لك على هذه الرسالة، يقول: انتقاد الإنسان لنفسه باستمرار ممارسة دفاعية لحماية النفس، صوت داخلي يسعى في أصله إلى تجنيبك ارتكاب الأخطاء، منعك من انتهاك مبادئك وقيمك، دفعك لتكون أفضل، حثك على ملاحقة

هذه الرسالة الصباحية، شكرا لكم على رسائلكم. نروح نشوف إيش عندنا في إيش لك وإيش عليك. إيش لك وإيش عليك حتى ما تسرق المسؤوليات وقت الأسرة. لك أنك تكون أن يكون عندك وقت خاص في يومك حتى مع كثرة مسؤولياتك، لأن الراحة ليست تقصيرا في حق الأسرة. لك أنك تطلب مشاركة بقية أفراد الأسرة في المسؤوليات بدل ما يتحمل شخص واحد أغلب العبء. لك أن تحمي وقتك العائلي من العمل والهاتف والالتزامات غير الضرورية. لك أن تقول أنك متعب أو مضغوط بدلا من ما يتحول الضغط بصمت إلى توتر داخل البيت. لك أن تصنع وقتا بسيطا للأسرة حتى لو لم يكن طويلا، وجبة، جلسة، مشوار أو حديث يومي. لكن إيش اللي عليك؟ عليك أن لا تخلط بين وجودك في البيت وبين حضورك الحقيقي مع أسرتك. عليك أن تنتبه إذا أصبحت كل أحاديثك مع الأبناء أو الشريك عن الواجبات والمواعيد والطلبات فقط. عليك أن تراجع توزيع الأدوار داخل الأسرة، لأن عدالة المسؤوليات تعني أيضا عدالة في الوقت. عليك أن لا تجعل ضغط العمل يستهلك كل طاقتك ثم تترك الأسرة للأسرة ما تبقى منها فقط. عليك أن تنتبه للعلاقات الممتدة، فزيارة الوالدين والأقارب والتواصل معهم ليست تفاصيل مؤجلة دائما. عليك أن تسأل نفسك من وقت لآخر، هل نحن ننجز حياتنا فقط أم نعيشها مع بعض؟ يشارك أيضا محمد الزهيمي الهاشمي، يقول موضوع اليوم في مسك النهار عن أهمية الوقت. الوقت كالسيف لم تقطعه قطعك، ولأهمية الوقت في حياتنا اليومية. أخواني طاقم إذاعة الشباب أقسم الله تعالى بالوقت في أكثر من موضع، وأيضا مثل والعصر والضحى، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام الوقت مثل اغتنام أربع قبل أربع، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل مماتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. لكن الإنسان في هذه الأيام لا ينظم وقته ولا يحافظ على اتباع نهج الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا لك الأخ أبو ناصر.

وفي العشر دقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة نروح لمسك الختام. اليوم اخترت لكم أغنية بودعك لوردة، الفقد الذي يبقى الحب حاضرا. أغنية بودعك هي ما فقط مجرد أغنية حزينة، إنها وثيقة صوتية للحب حين يصبح أو يصبح فادحا. وردة لم تترك لنا أغنية بل حالة شعورية مكتملة، ولهذا لا نسمعها فقط لكن نعيشها في يعني هذا التطبيق اللي تم تطبيقه في هذه الأغنية دون أن تدري، لما يسمى في علم النفس بالمشاركة الشعورية غير اللفظية، أي أن المستمع يتوحد عاطفيا مع التجربة وكأنها حدثت له. وبحسب نظرية التعلق فإننا نتعلق ببعض الأشخاص كما لو كانوا امتداداً لنظامنا العاطفي الداخلي. وردة في هذه الأغنية لا تودع فقط لكنها تفكك هذا النظام، تقول بودعك وكأنها تقتلع جذورها من أعماق التعلق، وهذا ما يجعل الألم فيها غير قابل للشفاء السريع.

الصوت هنا ليس آلة لإيصال الكلمات، لكنه هو جهاز عصبي كامل يتألم. وردة تتدرج في الطبقات الصوتية كأنها تمشي على أطراف الجرح. كل خفوت في صوتها يعكس مقاومة الانهيار، وهو ما يتطابق مع ما يسمى في علم النفس بـ emotional suppression، كبت العاطفة تحت السطح بينما يظهر الألم على هيئة سلوكية.

وحين نسمع وردة تقول بودعك، احنا لا نسمع فقط لوداع عادي، لكن نعيش حالة مما يسميه ايضا علم النفس بالحزن المركب، حالة لا يمكن تجاوزها بسهولة.

لأن العلاقة لم تكن عابرة. الأغنية تصف مشاعر من لم يخسر الحب فقط لكنه خسر جزء من ذاته. الكلمات البسيطة المعبأة بمراحل الحزن الخمس، كلمات الأغنية تمر بنا خلال مراحل الحزن التي وصفتها إليزابيث كوبلر روس: الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، القبول. في بودعك نسمع القبول، لكن بعد أن مر الصوت بكل تلك المراحل، وردة لم تقل سامحني، لكنها غنتها بتعبير مر بكل صراع داخلي ممكن، واستقر أخيرا على وداع بلا عتاب. حتى اللحن البطيء المتردد مشبع للصمت بين هذه النوتات، كان المؤلف نفسه يمشي، وكأن المؤلف نفسه كان يمشي على قشر الذكريات. في علم الأعصاب العاطفي يقال أن الصمت الموسيقي أحياناً يؤثر في الدماغ أكثر من الصوت، لأنه يسمح بعودة الذكريات، وهذا بالضبط ما يفعله هذا اللحن في هذه الأغنية. أيضاً يعني يستدعي كل وجع دفين في كل شخص. فلسفة الأغنية تقول: الحب لا يكفي دائماً، أحياناً نضطر للوداع ونحن نحب. هذا المفهوم يتقاطع مع نظرية الرغبة في مقابل المصلحة الذاتية في علم النفس العاطفي، والتي ترى أن الإنسان قد يختار ما يشبه الموت النفسي المؤقت حتى يحافظ على ما تبقى من كرامته أو سلامه الداخلي، كما تفعل وردة هنا. وهي تقول: قلبي معك. حين تقول وردة فعليا قلبي معك، هي تمارس ما يسمى بالتعلق الآمن رغم الانفصال، ظاهرة يصفها علماء النفس بأنها أعلى درجات الحب الناضج، حين تمنح الآخر قلبك وتمضي لأنك لا تحبه، بل لأن البقاء أصبح مؤلم أكثر من الرحيل. وربما لهذا بقيت أغنية بودعك أكثر من أنها مجرد أغنية عن نهاية علاقة، لأنها تضعنا أمام أصعب أنواع الوداع: أن يكون الحب موجود ومع ذلك يصبح الرحيل هو القرار. ومن وردة نستمع إلى بودعك. وبكذا نكون مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مسك النهار، ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. تقبلوا تحيات الفريق: مريم البداعي إعدادا وتقديما، وزميلي المخرج جلال الخويطري. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدي حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: ربما يحدث عمان.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وبحث الاجتماع مسارات التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى السنوية 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية، الذي استعرض سبل تعزيز تنفيذ الإعلان في ظل التحديات الراهنة العالمية بما يسهم في ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة. وشاركت أيضا في الفعالية رفيعة المستوى بعنوان حقوق الإنسان للجميع من الالتزام إلى العمل الجماعي، والتي ناقشت بدورها سبل تعزيز العمل الجماعي والتعاون الدولي في هذا المجال. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري بعنوان تعزيز التعاون لتحقيق مجال بحري آمن ومستقر، والذي ناقش سبل تعزيز الحرية والأمن في البحار ومواجهة التحديات والمخاطر الناشئة. وشاركت أيضا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الإعلان الخاص بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع رفيع المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل، الذي تناول سبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور اجتماع مجموعة 20 الذي سيعقد في ديسمبر المقبل بولاية فلوريدا، حيث من المتوقع عقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب. وذكر الكرملين أن روسيا ستنظر في الدعوة. ميدانيا، شنت روسيا هجوما آخر بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين حسب ما قال عمدة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد هدنة تجارية بينهما لمدة شهرين، وذلك بعد أن كان مقررا أن تنتهي 10 نوفمبر القادم. وجاء الاتفاق عقب محادثات ماراثونية بين بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني في واشنطن. يأتي هذا في وقت من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي نظيره الصيني في البيت الأبيض اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل النقاش بينهما مواضيع التجارة والمنافسة التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم بكين الدبلوماسي والاقتصادي لطهران. وإلى خبرنا الأخير في هذا العرض الإخباري، أعلنت باكستان في وقت مبكر من صباح اليوم أنها شنت غارات جوية على 10 مواقع في أفغانستان. وقالت إسلامباد إن المواقع استخدمت لإطلاق هجمات بطائرات مسيرة ضد أراضيها في اليوم السابق في تصعيد حاد بين البلدين الجارين، يهدد جهود الوساطة التي تبذلها قوى إقليمية. مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نشكر لكم طيب الاستماع. كان هذا عرض الواحدة، نلقاكم تمام الثانية، إلى اللقاء.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: من العام 1970 في البحرين.
1: قول منتخب عمان
2: وسجل من جول هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
0: إلى خليج 27 في جدة.
3: يا الله على هدف في غاية الروعة.
4: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
5: هلا هلا هلا وقتها حلو مكانها حلو.
0: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين صافرتين
6: خليج 4، حين دخل العراق واشتعل الصراع. مستمعينا الكرام، في عام 1900

0: 1970 وصلت كأس الخليج إلى دوحة العرب. الدوحة فتحت أبوابها لاستقبال الأشقاء بود وترحاب استعدادا لاستضافة خليجي 4. أما الكأس المرسوم على جبينه شكل خارطة العرب فلم يصل إلى قطر وحده، بل جاء برفقة ضيف عزيز هو العراق. فمن أرض قطر كتب أبناء الرافدين سطرهم الأول في كتاب كأس الخليج العربي. مستمعين الكرام، كانت الدوحة في ربيع عام 1976 تعيش على إيقاع البطولة. الشوارع تزينت والأعلام رفعت والجماهير تترقب بشغف، وتحول ملعب خليفة الدولي إلى مسرح كبير لتنافس الأشقاء. وفي المدرجات نسجت علاقات الصداقة والأخوة، التقى أبناء الخليج على المحبة والوفاء، تنافس شريف داخل الخطوط ومودة وعناق خارجها. مستمعين الكرام، كان التاج الخليجي ببريقه مقصد المنتخبات السبعة المشاركة. المنتخب القطري يحلم، والكويتي ينشد، والبحريني يأمل، والسعودي يتمنى، والإماراتي يسعى، والعماني يجتهد، أما العراقي فكان يتحفز وفي عينيه طموح يتجاوز حدود المشاركة. تغير نظام البطولة في خليج 4، فتنافست المنتخبات السبعة في مجموعة واحدة ليلتقي الجميع في منافسة مفتوحة اشتعلت معها المواجهات وارتفعت حدتها من مباراة إلى أخرى. وعندما أشار التاريخ إلى 26 من مارس من عام 76 انطلقت صافرة البداية. دشن المنتخب القطري مشواره بالفوز على السعودية بهدف وحيد، وفي اليوم التالي سجل العراق حضوره الخليجي الأول بالفوز على عمان 4 أهداف دون رد، ثم أمطر شباك السعودية 7 أهداف مقابل هدف واحد. وكأن العراق قال يومها لسنا ضيوفا عابرين بل أسود قادمون. في الوقت نفسه كان الكويت حامل اللقب واثق الخطى يمشي ملكا، انتصارات متتالية، أداء رفيع، وجيل ذهبي عظيم. واصل الأزرق الكويتي انتصاراته حتى تساوى مع العراق في عدد النقاط، فأصبحت المواجهة المرتقبة بين المنتخبين هي الفيصل في حسم اللقب. في الكويت كانت الجماهير تحلم بجوهرة التاج الرابعة، فيما استعدت أحياء بغداد للاحتفال باللقب الأول. انطلقت صافرة المباراة الحاسمة، خبرة الكويت وجيلها الذهبي أمام طموح العراق وشراسة رجاله. الكويت يفرض كلمته ويسجل 4 أهداف ويرد العراق بهدفين، لتنتهي المواجهة بتتويج الأزرق الكويتي بطلا لخليج 4 للمرة الرابعة على التوالي. مستمعين الكرام، توج الكويت بلقب خليج 4 فابتهجت جماهيره فخرا، واكتفى العراق بالوصافة في أول مشاركة له في تاريخ البطولة. أما المنتخب القطري فحل ثالثا، والبحريني رابعا، والسعودي خامسا، ثم الإماراتي والعماني. مستمعين الكرام، لم تكن خليج 4 بطولة عادية، فقد اتسمت بالغزارة التهديفية والإثارة والندية، ويبدو أن جميع المنتخبات دخلت المباريات بحثا عن الفوز فقط، رافضة أنصاف الحلول. فاهتزت الشباك في 84 مناسبة في 22 مباراة بمعدل تهديفي مرتفع يقترب من 4 أهداف في المباراة الواحدة. أما قائمة الهدافين فتصدرها الكويتي جاسم يعقوب برصيد 9 أهداف.
1: جاسم يعقوب يلعب لما 8 على 18 ويلعبها وعيشوت ياها والهدف الثاني.
0: وحصل العراقي علي كاظم على جائزة أفضل لاعب في البطولة، واختير البحريني حمو سلطان أفضل حارس مرمى. في صدر الصحف كتبت عناوين كثيرة عن بطولة شهدت ميلاد منافس جديد ورسخت هيمنة بطل قديم. فالعراق رغم خسارته المباراة النهائية إلا أنه ترك انطباعا قويا في أول ظهور

0: نظر له. أما الكويت فأكد أنه بطل من طراز رفيع. مستمعينا الكرام، نطوي الآن صفحة خليجي 4 على مجد خالد للكويت وحضور واعد للعراق. نغادر بطولة جمعت بين قوة المنافسة ودفء الأخوة. نطوي خليج الدوحة ونغادر أجواءها لنفتح صفحة جديدة من صفحات كأس الخليج، صفحة تكتب من عاصمة الحضارة، من بغداد الرشيد، بغداد دجلة والفرات والشعب الكريم، بغداد التي ستستقبل الأشقاء في خليج 5.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامج السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من الثانية إلى الرابعة مساء ساعتين نكون معاكم في دروبكم، وأنتم في الدرب نقول ديروا بالكم على نفسكم. السلامة أولا دائما، حزام الأمان، السرعة القانونية، مسافة الأمان، ودروب السلامة لكم جميعا، وهواتفنا النقالة نحطها كذا على جنب علشان نصل إلى مبتغانا ومشاويرنا سالمين غانمين بعون الله تعالى. الله يحفظكم ويسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين. برنامج السلامة على الطريق يختص بالمركبات والسيارات مع مهندسينا هيثم الحراسي وفهد الغسيني وضيوف حلقتنا أيضا في برنامج السلامة على الطريق. مشاكل السيارات كثيرة، ولكن تقريب وجهات النظر دائما وتقريب المشكلة وين تكون بالضبط في السيارة، طبعا الجواب راح يكون عند المهندسين. أرقام التواصل كالعادة عبر الواتساب 7244-2009 والاتصالات على 2469-8151. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. الله يحفظكم ويسر أمركم، هذه أجمل تحية مني لكم. أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم من برنامجكم السلامة على الطريق.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير، نقول دروب السلام إن شاء الله لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامج سلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب. تواصل يستمر معكم من الثانية إلى الرابعة مساء بإذن الله تعالى، ونقول حياكم الله معنا في مشوارنا، مشوار برنامج سلامة على الطريق. ضيوف حلقتنا لليوم في الاستوديو المهندس هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك المهندس هيثم. مهندس هيثم تسمعني؟ خلي المايك عادي، الأمور طيبة. كيف الحال هيثم؟
1: الحمد لله بخير، طيبين الحمد لله.
0: تسمعني أهم شيء؟
1: أسمع.
0: أمورك طيبة؟ الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. الفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك فهد. فهد تسمعني؟ لا لا صوتك بعيد يا فهد. خلنا نشوف المايك. كيف الحال فهد؟
2: الحمد لله بخير.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله، نورتونا وسعتونا
2: نورك
0: في إذاعة الشباب. طبعا المهندسين هيثم وفهد دائما هم ضيوف، هم أصحاب البرنامج مثل ما نقول المهندسين، وكل تفاصيل الإجابات على أسئلتكم راح تكون من عندهم، وسؤال ربما دائم أيضا بداية البرنامج نسألهم إيش اللي حصل معاهم خلال هذا الأسبوع الماضي من مشاكل السيارات وتفاصيلها من خلالهم. المهندس هيثم الحراسي أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: حياك الله أخوي عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بعض المشاكل، أول شيء طبعا في مشاكل بدأت تقل، هن مثلا مشاكل درجات حرارة، ارتفاع درجات الحرارة، مشاكل التكييف، هذه الأشياء بدأت شوية تقل، لكنها طبعا ما تنقطع، لأن احنا قلنا أن دائما محرك السيارة يشتغل في درجة تشغيل معينة في كل وقت، فتبقى هذه الأشياء والمشاكل معرضة أنها تصير، خاصة إذا كان الأنظمة مثلا ما معمول لهم صيانة لفترة طويلة. واحدة من الأشياء اللي مرت علي يعني هذا الأسبوع، طبعا نحن تكلمنا سابقا ان بعض الأحيان فيه مثلا سوائل تبريد من اللي هو ماي راديتر، مثلا ما مخصص حال بعض أنواع السيارات، فلما تستخدم مثلا ماي راديتر ما مناسب حال سيارتك، اتوقع انك تصير عندك بعض المشاكل مثل التلف اللي هو مثلا الراديتر، مثل تلف بعض اجزاء نظام التبريد، المبردات، الاويل كولرز، وهذه الاشياء يصير عندك مثلا ميكس، يصير عندك تآكل في بعض هذه الاشياء او هذه الاجزاء في المركبة. فعشان كذا دائما لازم نلتزم بنوع اللي هو ماي راديتر اللي نستخدمه حال السيارة، ويكون هو النوع المناسب والموصاب من قبل المصنع أو ما يعادله، يعني من شركات اللي هي الأخرى والشركات الثانية. واحدة من مشاكل نفس الشيء السيارات، كان في واحدة من السيارات اللي يعني مالك المركبة يشتكي إن هذه السيارة بعض الأحيان وانت تسوق السيارة بعد فترة من القيادة تبدأ تحس كأن السيارة يبدأ ترفع الـ RPM، الجير عندك يستر مال السيارة، تبدأ تحس مثل الثقل في السيارة. بعد طبعا فحص السيارة، فحص الكمبيوتر ما يظهر أي شيء داخل السيارة، ولكن تبين أن واحد من اللي هن البريك كاليبر الخلفية كان ماسك يمسك بعد فترة من المشي، بسبب أن هذه السيارة تم استبدال فرامل السيارة الخلفية وهي من نوع الإلكتروني بالكهرباء. وقلنا أن هذه السيارات دائما لازم تنتبه أن السيارة لازم تدخل في وضع الصيانة، وبعد كذا يتم استبدال لهن أحذية الفرامل الخلفية أو لهن السفايف الخلفية بالطريقة الصحيحة، وبعد كذا تطلع السيارة بالجهاز بالكمبيوتر من وضعية اللي هي المينتنس مود ووضعية الصيانة. فالظاهر أن الورشة اللي قاموا باستبدال هذه اللي هن أحذية الفرامل الخلفية والسفايف الخلفية ما دخلوا السيارة في وضعية الصيانة، فما عرفوا كيف يرجعون هذا اللي هو البستون تبع الكاليبر. فالظاهر أنهم بدوا كأنهم فكوه وضربوه بسكروب وحاولوا يضغطون عليه بشكل كبير لحد ما ركبوا اللي هي السفايف، ولكن هذا الموتور لازم يعمل انشلايزيشن، خربوا السيل الموجود داخل، فبدأ عندنا البستن ما يتحرك بشكل جيد ويمسك بعد فترة من أنك أنت تمشي بالسيارة. السبب يعني كان بسيط جدا، السيارة كان مفترض انها رايحة للصيانة عشان تصير افضل، طلعت بمشكلة ثانية بسبب اللي هو عدم دراية الفني اللي اشتغل على السيارة بالطريقة الصحيحة في استبدال أحذية الفرامل. وحدة نفس الشيء من المشاكل اللي هي الثانية اللي مرت بعض أنواع السيارات. طبعا في سيارات البعض، وهذا فهد زميلي يعني تكلم فيها سابقا أكثر عن مرة، اللي هو بعض الأشخاص يركبون لمبات أو إضاءات قوية جدا، بعض أنواع هذه الإضاءة بواط عالي جدا، تستهلك قدرة كهربائية كبيرة جدا. هذه القدرة والكهرباء أحيانا حتى الأسلاك ما مخصصة أنها تتحمل يعني هذا السحب من الطاقة الكهربائية وهذه القدرة الكهربائية الكبيرة. فاللي يصير أنه بعد فترة ترتفع درجة حرارة الأسلاك، تسخن الأسلاك، تروح العوازل وتبدأ تعمل اللي هو التماس. فواحدة من السيارات طبعا هو شخص فكرنا المشكلة باللمبة، اشترى لمبات ثانيات أقوى شوي زيادة، لكن لما شفت اللايت داخل تفاجأت أن ضفيرة اللايت داخل خلاص متآكلة مهترية بالحرارة، لأنه هو سابقا أصلا بعد استبدل. طبعا هو إيش كانت المشكلة؟ المشكلة أن الزجاج الخارجي كان تريد تنظيف يعني فقط، ولكن هم ما عالجوا أو شلوا نظفوا الإضاءة، لا زادوا قوة الإضاءة أو اللمبات اللي موجودة للسيارة، وبعد فترة طبعا أثر واحتاج أن يفك هذه اللايت ويبدل الأسلاك اللي موجودة داخله. نفس الشيء بعض الأحيان ممكن الشخص يستبدل مثلا فيوز بوكس، مجمع فيوزات مثلا للسيارة، خاصة لما تستبدل مثلا سكراب أو غيره، لما تركبه يمكن تتفاجأ أن بعض الأنظمة ما تشتغل عندك داخل السيارة. طبعا أحيانا القطعة أنت تكون ما محصل غير هذه القطعة فقط، والقطعة تكون سليمة لكن يكون فيها فيوزات مثلا مقطوعة، يكون عندك ريليهات بس ما فيهن مشكلة.
0: نعم.
1: فالكهربائي أو الشخص الفني المفروض لما يركب يعني إذا ظهر مثلا بعد ما ركبت عندك نظام معين ما يشتغل، شيك الفيوز ماله، شيك الريلي ماله، لأن أحيانا صاحب السيارة ممكن يكون دور بشكل كبير وما حصل، وهذا تعتبر أشياء بسيطة واستهلاكية ممكن تبطل من الفيوز بوكس القديم وتنقل للفيوز بوكس اللي هو الجديد تبع السيارة. نفس الشيء واحدة من الأشياء خاصة مثلا بعد القرار اللي هو جزاهم الله خير شرطة عمان السلطانية رفعوا نسبة اللي هي تعتيم الزجاج، فكثير من الأشخاص راحوا مثلا يبدلون كذا المخفي رفعوا نسبة التعتيم للزجاج. بعض الأحيان لما تروح تركب مخفي تتفاجأ أن الفن اللي يركب يستخدم كميات مياه كبيرة جدا داخل السيارة. فواحدة من السيارات كان الشخص يشتكي أنه عنده مشكلة لما يركب جير السيارة يضرب الجير بشكل قوي، يعني تحس كأن الجير بيطيح في الأرض. فقلت له أنت إيش سويت يعني؟ فقال لي أنا ما سويت شيء يعني، بدلت هاي الجير، مسوي شيء قريب. قال له ما مسوي شيء قريب، فأنا شفت سيارة يعني لا زال يعني في ريحة كذا المخفي يعني. قال لي أنت مركب مخفي يعني قريب؟ قال لي أيوة. وبعد كذا قال لي وطلعت بس ما لها علاقة هذه. قلت له طيب، بعض السيارات طبعا حتى اللي هو السلكتر ليفر، يعني في عندنا شيء يسمونه بي ام بي سويتش، سويتش اللي هو اللي يعرض للسائق البي والآر والان والدي، هذا في السيارات الجديدة مربوط أصلا حتى مع الإضاءة الخلفية، مربوط مع الليتات تبع اللي هو الريفيرس يعني مال الريوس هذه الأشياء. فإيش اللي كان يصير؟ طبعا وهو كان يرش الليت طبعا معزول ووتر بروف برا، لكن في ضفيرة الداخلية اللي موجودة داخل، يعني هذا كان يرش بكميات مياه كبيرة جدا، وطبعا الفيش فيها عازل لكن العازل تعبان، فبسبب ان السيارة ما مجهزة يدخلها ماي من داخل، من برا تمام الامور طيبة في عوازل في كل شيء، فبسبب كمية الماي الكبيرة بنزل الماي على هذا الكنكتر وحرق الوحدة من اللمبات، سوى شورت. فهذا كله تسبب ان السيارة ما تغير الجير مالها، كانت تضرب بشكل قوي. ولو تلاحظ عن لمتي كشخص عادي تربط تقول ما يلهن علاقة، لكن لا في السيارات الجديدة لهن علاقة. فلما تروح تركب انتبه جدا لما يركب ان يستخدم مثلا كميات معقولة، ما يرش كذا كميات بدون دراية. وفي بعض السيارات يعني فيهم كمبيوترات في الجزء الامامي، ففي بعض الأشخاص يركب اللي هي طبقة شفافة في الأمام، بس نفس الشيء لما يركبونه يستخدمون كميات مياه كبيرة يعني. هذه الكميات تنزل خلف الطبلون خلف الداشبورد ومرن علينا سيارات كمبيوترات محترقة مجمعات فيوز محترقة كلهن بعد هذه اللي هي العملية. فلازم نفس الشيء حتى لو هذا العمل بسيط بعد لازم ينجز بشكل سليم وبشكل احترافي ونظيف على أساس أنك أنت ما تواجه مثل هذه المشاكل.
0: جميل حديثك المهندس هيثم. نروح معكم للفني فهد الغسيني. تفضل يا فهد.
2: حياك الله اخي عبدين.
0: الله يحييك يا رب.
2: والله انك بتكلم اليوم عن اختيار البطارية المناسبة للسيارة.
0: نعم.
2: للأسف كثير يعني نحن لما نروح مثلا نغير البطارية نقول اعطينا بطارية ونسأل فقط عن قيمة البطارية لكن ما نسأل عن المواصفات اللي تحتاجها السيارة. في بطاريات اللي هي بها أنظمة، هذه الأنظمة هي اللي تطلبها السيارة. يعني أنت ما ممكن أنك تأخذ بطارية عادية فقط وتقول والله أنا أعطيني مثلا 18 وهذاك الثانية ب 22 وهذيك ب 26. لازم تعرف الفارق بينهن، ليش هذيك 18 وليش هذيك 24 وليش هذيك 28. بعدين أرجع أيضا للمواصفات بطارية السيارة الأصلية. السيارة إيش نوع، يعني إيش نوع البطارية اللي تطلبها. الحين عندك مثلا بعض السيارات اللي هي أوتو ستارت، اللي عليها الأوتو ستارت لازم يكون عليها بطارية اللي هي خاصة بحيث أن يعني تتحمل التشغيل والتبنيد، زائد أنه أيضا يعني عندك مواصفات الثانية اللي هي مثلا في الكولد ستارت متى تشتغل وفي التشغيل العادي متى تكون تشتغل. أيضا في أجهزة الحين تباع، هذا الجهاز يقيس لك قوة البطارية وحتى وهي جديدة في الكولد ستارت مالها متى يكون وفي الوضع العادي متى يكون. نحن نلاحظ كثير من البطاريات لما ناخذها أول مثلا ما ندخل على فصل الشتاء تشوف السيارة خلاص مدونة.
0: صح.
2: تستغرب تقول بطارية جديدة على طول دونت ليش؟ وتروح إذا كانت ترى باقي فيها ضمان ترى بيبدل لك إياه، وإذا ما باقي فيها ضمان تضطر أنك تأخذ واحدة جديدة.
0: صح.
2: وأنت أصلا ما عارف السبب، والسبب هو أنه في حاجة يسموها كولد ستارت وهذه لازم تكون من ضمن مواصفات البطارية اللي لازم تكون نازلة عندنا على أساس أنه يعني ما تدون عندك البطارية بسهولة. اليوم قلصة تنزل بطاريات قد تكون بطاريات جديدة لكن نحن ما نقرأ مواصفاتها، لكن لما جينا نقرأ مواصفاتها بنعرف أن هذه البطارية صحيحنا يعني اسم في السوق جديد بس جودتها جودة عالية جدا، مع أن قيمتها السوقية أقل من قيمة البطاريات اللي متواجدة في السابق. يعني في بطارية في السابق يعني أو خلينا ما نذكر أسامي خلينا نتكلم بشكل عام يعني، بس في بطاريات خلينا نقول كانت تعطي شهر 12 شهر الحين تعطي 15 شهر. اليوم في بطاريات يعطنك 18 شهر.
0: أيوة.
2: هذه اللي قاسة تفرض نفسها أن تعطي 18 شهر، ما قاسة تعطي 18 شهر على الفاضي، لا هذه تقول لك أني أنا أمشيك أكثر من سنة ونص.
0: حلو.
2: فأنت بهذه الطريقة لازم تسأل نفسك أني ليش هذه 18 تروح تأخذ المواصفات اللي فيها الـ EFC وهذا وغيره. هذا كل هذه المواصفات لازم تكون موجودة في هذه البطارية إذا كانت سيارتك موديل حديث أو موديل جديد. الشيء الثاني اللي أتكلم فيه اللي هو الأصوات اللي نحن دائما نسمعها في السيارة تحت ونتجاهلها، أو خلنا نقول نأجلها. يعني مثلا أنا أسمع صوت طقطقة بقول ما الحين بعدين وأنا رايح، بعد شوية أبدأ أسمع صوت آخر شبيه له بقول ما الحين بعدين، بس بعد ما يجيني صوت ثالث أو صوت بدأ يتغير بدأ يزيد هذيك الساعة أنا أبدأ أروح للجراج أو للفحص. فلما أروح أفحص أكتشف أنه تحت فيه بلاوي. يعني مثلا على سبيل المثال صوت خلنا نقول بوش مال الشلال، وأنا أجلت الصوت هذا قلت يمشي بعدين قدام، طلع بعدين عندي صوت ثاني قريب من صوت البوش بس هو مش بوش، هو صوت مثلا خلنا نقول كرسي أو صوت راكن رود، وأنا مأجل أنه الصوت الثالث كبر. الحين إذا كان الصوت في الراكن رود البداية وأنا كنت جالس أأجله وأمشي وأمشي وأمشي، الصوت الثالث داخل المجمع، يعني أنا بدل ما أغير قطعة قيمتها 5 ريالات أو 7 ريالات الحين مضطر إني أبطل مجمع كامل وأصلحه ب35 وأنزله وأركبه مرة ثانية غير يمكن ب30 ب35 لأنه يعتمد على نوع السيارة في بعض السيارات ما تقدر تبطل المجمع لحد ما تنزل الكروس ممبر.
0: صحيح.
2: ولما تنزل الكروس ممبر انت عبارة كأنك نزلت جير وماكينة مع بعض، وهذه شغلانة كبيرة وبتدفع فيها يعني شغلة 5 ريال وصلت فيها انت الى 150 ريال ويمكن اكثر. فما تتجاهل الاصوات اللي تحت، ممكن يكون صوت بسيط لكن بعدين يسوي لك بلاوي وتكبر السالفة.
0: بالفعل.
2: من ضمن الاشياء ايضا الاصوات اللي تحت بوش مال او خلينا نقول الربلة اللي تمسك الاكزوز اللي هو عالم الصوت، منقصة من جهة واحدة وكانت تتحرك، وابو الشباب يمشي بالسيارة
0: انسي
2: وعاقبنا الصوت في الشهر مرة واحدة يسمع تك تك يقول بس خلاص راحت المشكلة، لحد ما الربلة الثانية او البوش الثاني تعب وتأثر انقص طاح الاكزوز. طاح الاكزوز ايش اللي صار عنده؟ اللي صار عنده انه لما طاح طاح نصه على الشلال ونصه في الارض وهو يسحب، والشرار اللي قاسي الطائر عنده وين يروح؟ يروح في السيارة مرة ثانية يرجع، لانك انت على مشية السيارة نحن كلنا نعرف ان انت لما تمشي بالسيارة الهواء اللي تحت والهواء اللي فوق يرجع من خلف السيارة يدور ويعمل على شكنا يعني مثل حركة الدوامة الحلزونة في الخلف، فكل الشرار اللي كان يطاير وهو يمشي بالسيارة كان يضرب في الزقاق الخلفي وفي الدب الخلفية وفي البنفر الخلفي.
0: انسي
2: هو ما عنده خبر لحد ما يوقفوه، ووقف الرجال وشاف ان الاكزوز خلاص نصه تآكل والنص الثاني طايح وما عرف كيف يتحرك. قال أنا الحين كيف بعده؟ هو ما شايف المصيبة اللي وراء، هو تو كله يشوف قد تحت جالس.
0: نعم.
2: يعني هو تركيزه الحين على الاكزوز. فقال ما أقدر أكمل فيها كذاك، إيش أسوي إيش أسوي؟ اتصل في رافعة، قلت رافعة شلت السيارة وراح ودوا عن الاكزوز، رفع الاكزوز سووا له جوينت بايب على أساس إن يعدلوا الأمور وهذا، وهو مقاسين يعدلوا شاف المصيبة اللي مستوية وراء من الشرار اللي طاير، الصبغ اللي في الخلف كله متآكل وبدأ يتقشر. الحين صار عنده مشكلة إيش؟ لازم يصبغ. يعني شيء بسيط، هذاك البوش يمكن قيمته تقريبا ريالين كحد أقصى، قل 3 ريالات، من 3 ريالات صار مضطر أنه يدفع ما يقارب 140 أو 150، لأن موضوع صبغ وموضوع أنه يصلح الإكزوز، وهذا غير أنه أصلا الإكزوز صار عنده في جوينت ملحوم. فمثل هذه الأمور نحن ما مفروض أن نحن نتجاهلها، نركز فيها ولو كانت السيارة قديمة. بالفعل صح تكون السيارة أحيانا قديمة، لكن دام أنه طلع صوت غير طبيعي في السيارة معناته لازم نتأكد إيش هو هذا الصوت على أساس أنه ما تجينا مشكلة من بعده.
0: وليش طلع من الأساس؟
2: وليش يعني طلع من الأساس عليك نور؟
0: نعم.
2: عندك مشكلة ثالثة اللي هي في الهب. واحد من الأخوان
0: هب بيرينج.
2: الهب بيرينج نعم. أيه. نحن نسميها الرمانة في بعض الأحيان، لأن الرمانة قبل الهب تكون من جهة الداخل يعني. فكان عنده ليك بسيط إليك، وهو يقوله من عندي ليك يعني في ليك أنا. قال لا عادي، يقول له هذه بس صوفة، يقول له هذه الصوفة لازم تروح تجيب لنا صوفة
0: وغيرها
2: ونغير لك إياها. طبعا الصوفة هيدا مستغرب يقول إيش هي الصوفة.
1: أنا ما متعود.
2: أيوة الصوفة اللي هي عبارة عن السيل اللي يركب على الرمانة ويمسك فيها الهب بيرينج كامل. وهذه الصوفة هي اللي تعمل بروتكشن للأتربة والأوساخ على أساس أنها ما تروح داخل.
1: دست سيل يعني.
2: أيوة. فهذه لما تتآكل هي دست سيل وفي نفس الوقت أويل سيل.
1: أيوة.
2: يعني مع بعض الاثنين هي بروتكشن للغبار وتمسك أيضا الأويل.
1: أوكي.
2: لأنها بعد ما تسكى عليها تنضغط وتصير.
1: هو عشان كذا يسمى دست سيل.
2: بالفعل. فهذه تآكلت وبدأ الأويل ينزل من عنده، وقال لا عادي، يقول له ما تخاف مشي أنت، يقول له روح. والرجال يستخدم السيارة لحد ما نشف الأويل من الدفريشن. بعد ما نفش بعد ما نشف. خلص او نشف الاويل اللي موجود في الدفريشن بدا يطلع عنده صوت في البنيان. بدايه صوته كان في التاير جهه اليسار، وبعدين بدا الصوت عنده في الدفريشن. لما جاي يبطله حصل انه ما في زيت وفي ماي
1: طبيعي لانه راح السيل. أيوة. فصار المكان مفتوح
2: عليك يعني. ومكان الهب ومكان الكينج بين اللي هن البيرنجات اللي تركب تحت وفوق داخل فيهن ايضا ماي وتراب.
1: صح.
2: يعني تربة داخلة فيهن.
1: خلاص سنفره يعني.
2: عليك نور. الحين دور لي قطع غيار حال هذه السياره. احنا الحين ما بنتكلم عن القيمه، نتكلم عن قطع الغيار.
1: صحيح.
2: وين راح القطع غيار؟ راح الوكاله ما حصل، راح افتر ماركت تجاري ما حصل، راح السكراب ما حصل، راح الدوله اللي جنبنا او الدول اللي جنبنا ما حصل. بغى يعمل اوردر قالوا له بياخذ لك مال شهر ونص الى شهرين.
0: زين
2: سكرت عنده الابواب، قال الحين ايش بسوي؟ والسبب كله صوفه. وهذيك الصوفه قيمتها ما تعدى حتى يمكن 7 ريالات. المهم يعني بفضل الله الرجال راح يعني في احد السكرابات وحصل قطعه بس ما الوارد، فاضطر انه يبطل قطع قديمه من هذاك الدفريشن
1: ينقل
2: وينقلها لهذا الدفريشن بس على اساس انه يتحرك بالسياره، مع العلم ان الدفريشن متاثر بس ما الدفريشن مال الوارد ما يركب عنده لان عدد المسننات تفرق. ايوه
1: النسبه.
2: فقال انا ما عندي حل غير اني امشيها لاني ما اقدر، مضطرني استخدم السياره يعني. قلنا له زين ما مشكله، ضبطنا له الامور هذه بالقطع القديمه، فتحنا الشفت الامامي على اساس انه ما يقدر يشغل فور ويل ويمشي بالسياره كانها صالون عباره تكون، على اساس انه هو يخلص مواضيعه فقط لا اكثر. وراح يسوي اوردر وينتظر الحين شهرين لين ما توصل اغراضه. يعني تشوف موضوع بسيط جدا قيمته يمكن 5 ريال 6 ريال، خلينا نقول 10 ريالات. صح. الحين انت بتضطر ما يقارب 280 ريال حل قطع غيار، من غير انك انت رحت اشتريت هذاك الدفريشن الوارد بروحه قيمته 120 ريال، يعني انت وصلت قريب ال 400 ريال.
1: مثل بعض الاحيان بعض اللكسلات لما يكون هذا اللي هو الدست بوت الرب لما اللكسل مثلا تفقد الجريز، فالبعض مثلا يخليها يبدا تنقطع، يبدا يدخل عندك التربه مع ماي مع طين، يبدا يختبر اليونيفرسال جوينت. الاكسل اقل حاجه اقل نوع يعني سيارات اقتصاديه احنا نستخدمها بشكل عادي يعني ما يقل عن 120-130 ريال، وبعض السيارات ما تحصله. صحيح. وبعض السيارات تبطيله ما سهل ابدا، خاصه بعض السيارات الالمانيه يعني محتاج جهد يعني وسبيشال تولز ادوات خاصه. ويمكن بعد مثل ما تفضلت احيانا تي بعض السيارات اللي هن الوارد يكون في فرق. نعم. تحصل احيانا في فرق في الطول 1 ملي 2 ملي، هذا نعم. الواحد ملي 2 ملي احيانا تسوي لك مصايب عجيبه غريبه يعني. صحيح. داخلها.
0: طيب شكرا لكم على طبعا هذا الشرح البسيط اللي الواحد يستفيد من الأغلاط اللي تصير عنده أحيانا، وكثير من الناس ربما يتهاونوا بالفعل على الأصوات البسيطة، يلا بعدين أخلص شغلي أول شيء، وفي الأخير تتفاقم المشكلة خاصة في المركبة، ولما توقفك المركبة هناك البهدلة الكبيرة اللي تحصل. تبغى تضيف شيء فهد؟
2: والله عبدين بغيت أضيف موضوع القطع غيار.
0: أيوة
2: أمانة يعني هذا الموضوع أنا شاغل بالي كثير وأنا متأكد أن الكثير متضايقين منه.
0: اللي هو
2: موضوع عدم توفر القطع غيار في الفترة الأخيرة صار بشكل كبير يعني.
0: أيوة يعني الجديدة ولا المستعملة
2: أي إن كان
1: كلهم.
2: أي إن كان أنت تتكلم عن موديل قديم من خلنا نقول من موديل 1980 لحد موديل 2026.
0: ايوه
2: صح. انت لما تجي تطلب قطعه قال لك والله ما متوفره لازم اوردر. يا اخي سيارتي جديده ما مكملها 7 سنوات أو 6 سنوات قال لك اوردر. زين ليش اوردر؟ مشاكل، يقول في مشاكل ما نقدر نوفر. يا عزيزي حتى لو في مشاكل حتى لو اين ما كان، ما معقوله انك انت تربط الموضوع بهذه الطريقه على اساس انه انا ما اعرف يعني ايش الحكمه. ما اريد اظلم يعني الناس او ان اتكلم في موضوع ما مفروض
0: ارفع السعر. أيوة. الشحن
2: بالضبط يعني انا ما ابغى ادخل في هذا التفاصيل. نعم. لكن انت على اساس انك فتحت محل قطع غيار او على اساس انك انت وكيل فتحت الوكاله هذه انك توفر قطع غيار لازم توفر هذه القطع حتى لو كانت قيمتها غاليه.
0: ايوه
2: لازم توفرها. ما تقول لي والله انا ما اقدر اجيبها الا بالطلب لان الزبون ما ياخذها. انت ما عندك زبون او زبونين.
0: كم سياره انت عندك؟
2: انت عندك كم سياره في السوق؟
0: نعم.
2: موجوده.
0: ودام انك انت الوكيل يعني مجبور انك المفروض انك توفر يعني.
2: بالضبط.
0: ما تخلي العميل ينتظر.
2: اكيد. ليش انا اذا اطلع الدور المقاوره احصل عندهم؟ انت تقول لي انا ما متوفره. زين الدول اللي جنبنا محصله.
0: صح.
2: كيف حصلت يعني؟
0: هنا السؤال.
2: فأنت ما تربط لي الأمور بهذه الطريقة. لا أنت أصلاً أساساً حتى ما أريد أقول أنك أنت لازم تجازف، لأنك أنت ما تجازف، لأن هذه القطعة بتروح.
0: صح.
2: هذه القطعة بتنباع.
0: نعم.
2: فلازم أنت يعني أنت لازم تمسك حقك وتضمن في يدك، خلاص أنا مسكت مثلاً 100 ريال على أساس أنا عارف هذا ما بيروح. لا، هذه أرزاق، والله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق للجميع، ما في شيء يبور، ما في شيء يروح الفاضي.
0: صح.
2: أنت تشتري هذه القطعة 100% حد غيرك بيشتريها.
0: نعم.
2: إذا أنا ما أنا هو ما هو اللي بعده. يعني بأمانة هذا الموضوع واجد شاغل بالي، لأنك كثير من السيارات جالسة توقف، والسبب إنه ما قادرة توفر لهم
0: قطع غيار.
2: قطع غيار.
0: صح.
2: يعني أنت لو تروح الصناعية تشوف كثير من السيارات في الصناعيات وقفت، والسبب إنه ما في قطع غيار.
1: شوف يعني هذه نقطة ترى يعني نواجهها بشكل كبير. يعني بعض الأحيان في بعض القطع في بعض السيارات، يمكن بعض المحلات الثانية البسيطة ما تلوم بشكل كبير، لكن الوكلاء حال بعض اللي هن البراندات مثل ما تفضل أخوي فهد، هناك انت المفترض ان نحصل يعني، وخاصة في بعض القطع اللي نواجه فيها المشكلة، يعني قطع استهلاكية او قطع فيها عيوب، يعني لازم تكون موجودة، فتتفاجأ احيانا انها ما موجودة، ويمكن تبقى لك قطعة او قطعتين في السوق، يعني يصير فيه المفاوضات في السعر، والله نضطر ندفع حتى مبالغ كبيرة بس عشان نحصل قطعة يعني وتكون موجودة معنا القطعة.
2: يا رجل، غطى بترول وصلت 400 ريال.
0: الله أكبر.
2: غطى بترول بس ليش؟ انك يقول لك دور السوق كله ما بتحصله. ليش
0: بتحصله في السيارات المتكنسلة؟
1: هذا اظني لو فصلت هذا الغطاء
2: بعد ما بتكلفك كذا.
0: ايوه 3D، والحين تو الحين منتشر، يعني على سالفة 3D، يعني بإمكاني ممكن ان اسوي اي قطعة.
1: ايه حسب ال 3D برينتر اللي موجودة. نحن مثلا يعني كثير يعني وايد مشاريع الطلبة كثير صار يستخدمونها، يعني وصار ندرسها، يعني تدرس هذا ال 3D برينتر.
0: عندي قطعة في السيارة ما محصلنها وما موجودة الا اذا بطلبيه من البلد المصنع. يعني
1: ايوه شوف، خاصه القطع البلاستيكيه هذا صار بسيط، لان هذه البرنتر اصلا تباع بشكل كبير، لكن ممكن في بعض الاشياء المعدنيه تحتاج ان يكون شخص عنده مثلا برنتر شويه يعني متقدم، بس البلاستيك
0: القطع
1: القطع البلاستيكيه دام انهم يعني يمكن بس ترى مشكلتهم فقط مثلا في البدايه في رسمها هندسيا، بعد كذا من ياخذون مقاسات الرسم خلاص تقدر تعملها بشكل بسيط. يعني
0: يا اخي من يعطينا اسعار كذا ممكن انه يعني
2: ابو زين عندي واحد اي قطعه تريدها يسوي لك اياها.
1: ايوه
2: ما شرط بلاستيك.
0: ايه
2: بلاستيك سي ان سي.
1: أيوة.
2: المنيوم، اي شيء تريده ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني انا هذا
0: شاب عماني يستاهل.
2: انا اعرفه تعرف من سنه كم؟ اللهم صل وسلم على محمد، اتوقع في 2009 تعرفت عليه في البيت نفس كذا، يعني قول انت
0: عامل مشروعه في البيت،
2: عامل هو جايب اصلا من بدايه المشروع، كيف هو جايب الكونتينر ومدخلنا في البيت ومحولنا كأنه مختبر
1: ورشة صغيرة.
2: أيوة. صح. ومسوي قاطعة السي ان سي.
1: أيوة.
2: مسوينها بروحه، مفصلنها تفصيلة بروحه، ومسوي ورابط عليها الكمبيوتر، أي قطعة يريدها يدخلها في الكمبيوتر تقصل له إياها.
1: أيوة.
2: بداياته طبعا.
1: جميل.
2: الرجال بعد ما طور نفسه وتمكن فتح له محل في سندان.
0: جميل.
2: وموجود في سندان.
0: حلو.
2: وكنت دائما أصر عليه أقول له بسك خلاص افتح، خلي الناس تعرفك، خلي الناس تجيك. تفاجأت قبل أسبوع إنه بدأ يسوي إعلان، وبدأ ما شاء الله يعني
0: عند الزبائن.
2: أي بدأ يعلن عن المشروع اللي عنده يعني.
1: ممتاز.
2: وبصراحة أنا أتمنى له التوفيق بأمانة.
0: الله يوفقه.
2: يعني هذا الرجال يعني اللي قاس يسويه شيء ما بسيط.
0: مثل هذيل الشباب يستاهلوا الدعم. صحيح. بالفعل مثل ما ذكرت. واحنا خلينا نطلع بفاصل كذا ونعود نتواصل مع المستمع الكريم اللي يستمع إلينا في برنامج سلام على الطريق. حفظ الله هذا الوطن، اليوم إطلالة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الكل مبتسم طبعا، وهكذا إطلالة جلالته دائما هي مختلفة لأبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا. عمان الحبيبة، عمان السلام.

0: حدايد في جيبي.
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة؟ اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير من جديد عبر الواتساب 7244200 ناخذ اتصالاتكم ورسائلكم ايضا. اللي عنده اي مشكله في المركبه وحاب انه يجاوبوا عليها المهندسين يقربوا المشكلة أيضا لكم على الواتساب 7244200. مساء الخير، معي صني موديل 99 في مشكلة تحرق الآيل يكون أسود وفي دخان أبيض. يعني 99 موديل ما شاء الله، يعني تتكلم عن
1: في مثل هذا الحالات غالبا يكون اللي هو الرينج بيستن.
2: وش السيارة؟
1: صني
2: صانية
1: موديل 99، فغالبا يكون رينج بيستن. لكن إذا هو يريد يعني يحصل الموضوع بشكل علمي وبشكل سليم، ممكن يعمل اللي هو كومبريشن بريشر تيست حال الماكينة، أو شيء يسمونه ليك داون تيست، على أساس إنه يتأكد بعد بشكل أكبر، لأنه بيكون عند البريشر نازل بشكل أكثر يعني. بس 99% هذا رينج بيستن.
0: طيب ناخذ رسالة أخرى أيضا. السلام عليكم، عندي لكسس 570 موديل 2016، ألاحظ تذبذب في مؤشر الحرارة، مرة يرتفع ومرة ينزل، شيء بسيط عن المستوى الطبيعي، قبل كان ثابت.
1: هذا اللي هو يشيك على الثرموستات، اللي هو منظم حرارة مال ماير راديتر، يشيك الثرموستات، احتمال عند الثرموستات فيها مشكلة. يمكن غالبا في هذه السيارات يكون السيل مالها، الربلة اللي داخل كذا خربانة، فما تمسك يعني ما تغلق بشكل جيد، ويوم تفتح ما تفتح بشكل جيد، عشان كذا يلاحظ ان الحرارة ما ثابتة. خاصة غالبا تكون ستاك اوبن، يعني كذا كانها مسكمة وهي فاتحة، فيوم يمشي تنزل شوية الحرارة، يوم يوقف تي كان حرارة طبيعية تحت النصب شوية.
0: طيب في سؤال آخر، عندي سيارة ياريس 2014، المشكلة الوحيدة اللي ما محصل حل فيها، يا ريت لو تفيدوني، لما أضغط على البترول والسيارة تكون واقفة تام مثلا عند الدوار وبغيت أتحرك، يصير عندي تأخير في الاستجابة، يعني تتأخر في الحركة من أضغط على البترول. للعلم أن منظف الثروتل ومبدل الساعة مغير البلكات والفيول بومب، وحتى الآن ما زالت المشكلة بعدها موجودة. سيارة ياريس 2014،
2: هذا عنده مشكلة في الثروتر، المشكلة كلها ما عنده في الثروتر أكيد.
0: ينظفه ولا يعيد برمجته ولا يغيره؟
2: دام انه هو لما يضغط ما في استجابة بعدين تتأخر، هذه مشكلة دائما تكون في الثروتر. ايش اللي يسوي؟ انا خاف انه هو مركب ثروتر مال الموديل الثاني، اللي هو مال يعني مثلا سيارته 1.3 وهو يركب مال 1.5، او العكس صحيح واحد منهن. هنا شويه القراءه تكون عنده يعني ما فيها استجابه، خلينا نقول القراءه تكون صعبه شويه، فالكمبيوتر ما قادر ياخذها. هنا اللي لازم يسويه ينظف الثروتر وبعدين يعيد برمجته، واذا ما ضبط يتأكد ان الثروتر بالفعل هو مناسب للمحرك. واذا هو متأكد ان هذا الثروتر ما تم تغييره مال المحرك بالنفس، معناته الثروتر نفسه فيه مشكلة. وبعد في حاجة، يفحص دوسة البترول، لازم يفحص دوسة البترول، لا يكون هي بعد فيها مشكلة.

0: BS2 اللي throttle body position sensor 1 throttle body position sensor 2. هذه اللي موجودات بعد في البيانات المباشرة باللايف داتا بالكمبيوتر، بعد نفس الشيء يقدر يشخصه ويتأكد منهم. هو ذكر بعد انه بدل الساعة، الساعة في حالها أورينج سيل كذا، إذا ما راكب هذا يسوي كذا، والساعة إذا ما منظفة بشكل جيد وشكل صحيح فهذه السيارة بعد تسوي كذا.
1: طيب أحيانا الواحد يودي ربما مكان واحد والمفروض أنه يودي عدة أماكن، ممكن يعني الأشخاص مثلا
2: للتأكيد
1: أيوة يعني اللي ينظف لك أحيانا الثروتر ما ينظف لك إياه عادل أو ما يرجع لك إياه.
0: شوف هنا بعد أعطي معلومة زيادة، إذا كان السيارة شغالة انزين وهو الجير في الان او في البي، في قراءه حال ماس اير فلو سنسر او الساعه تظهر في البيانات المباشره بالجرام لكل ثانيه. اذا كانت عنده اقل عن اللي هو الاربع جرام لكل ثانيه، هذه معناته فيها وسخ، لازم تتنظف بشكل جيد. وهني بعضهم يعني يخلطون فيها مستشعرين، مستشعر درجه حراره ومستشعر قياس تدفق هواء. فبعضهم لما ينظف ينظف مستشعر الحراره اللي يقيس درجه حراره الهواء، بس ما ينظف مستشعر الهواء. لازم هي يوم يكون السياره واقفه وشغاله يعني في الان او في الباركينج، يعني يكون عندك تقرا لك تقريبا من 4.5 4.5 لين 5 جرام لكل ثانيه كذا تقريبا في هذه السياره في هذه الساعه، مال هذه السياره.
1: طيب نروح لي سؤال آخر. طبعا رسائلكم عبر الواتساب على 7244209 واتصالاتكم على 2469811. السلام عليكم، عندي الانترا 2012 وارد لما أكون واقف والسيارة شغالة في اهتزاز في المحرك، وإذا حطيت الجير في الدي يزيد الاهتزاز، أو فجأة وقفت على الإشارات أو مع النزول للار بي ام شوي ويرتفع كأن الكهرباء ضعيفة، أخذتها أكثر من مكان ما عرفوا المشكلة.
2: زين، هو لو حدد لنا كم الار بي ام عنده لما يحط في الدي، لأنه ضروري نحن نعرف إذا كان الار بي ام نازل واجد فطبيعي السيارة تحصل كانت تريد تبند، فبيكون عنده اهتزاز، وهذا مشكلته ثانية. لكن إذا كان الار بي ام لا طبيعي وما نازل، هنا معناته أنه عنده مشكلة في كراسي الماكينة، فمضطر انه هو يعني يفحص كراسي الماكينه، واذا كان في واحد تعبان يستبدله وبتكون امورها السياره طيبه. لكن اذا كان الار بي ام نازل فهنا معناته لازم ينظف الثروتر، وبعد ما ينظف الثروتر اذا استمرت المشكله عنده يفحص كمبيوتر، يمكن في واحد من السنسرات اظن انه ما شغال، بيكون تقريبا الماب سنسر.
1: الماب سنسر
2: وفي هذه السياره يقدر يفتح الكام سنسر مع الكرنك سنسر وينظفهن ويرجعهن، بس تنظيف وبترجع السيارة طبيعية.
1: طيب نروح لي سؤال آخر. السلام عليكم، كيف نعرف نوع أو قوة البطارية لكل سيارة؟
2: زين، طبعا كل سيارة لها مواصفات معينة. إذا مثلا احنا جينا خلينا نقول كيف ممكن انك تعرف قوة البطارية المناسبة للسيارة اللي عندك. انزل، إذا البطارية ما هي بطارية الوكالة وتم استبدالها وجيت انت تفاجأت بعدين مسمى انه ما هي يمكن بطارية وانت متشكك او شيء، تقدر تدخل عن طريق البحث اللي هو جوجل او الاي اي، او اذا انت ما قادر ترجع للكتيب الوكالة مثلا ما موجود في كتيب في السيارة، ممكن انك تاخذ المواصفات من الوكيل نفسه وراح يعطيك المواصفات اللي انت تحتاجها. يعني مثلا على سبيل المثال البطارية كم قوتها؟ 40. هل البطارية هذه نظام الاي اف سي او مثلا نظام اللي هو العادي؟ طبعا اذا كان نظام اسهل بطريقة ثانية، اذا سيارتك فيها نظام الاوتو ستارت راح تلاحظ على البطارية اللي انت تحتاجها حرف A وعليه دائرة، هذه معناتها انت لازم تستخدم هذا النوع من البطاريات على اساس انه ما يتم استهلاكها. عندك ايضا المواصفات الثانية اللي هي الكولد ستارت، متى كم لازم يكون عندك الكولد ستارت؟ هل على مثلا 640 على 840 750؟ هذا في الكولد ستارت انت محتاج انك تعرفه، وهذا من ضمن المواصفات اللي راح تحصلهم في كتيب السيارة او عن طريق نظام الاي اي او عن طريق نظام خلينا نقول الذكاء الاصطناعي. طيب. هذه المواصفات تقدر تحصلها بكل سهولة.

0: أما إذا كان بطارية الوكالة موجودة عندك، فالبطارية هذه قبل لا تبطلها وترميها تأخذ المواصفات اللي فيها، كل المواصفات تكون موجودة فيها.
1: طيب خلنا نروح لسؤال آخر إذن. أيضا السلام عليكم، معي ودي أستفسر عن مشكلة في السيارة وإيش الحل برأيكم. نوع السيارة تويوتا فورشنر الموديل 2006 خليجي 6 سلندر. المشكلة أنه ينقص ماي الراديتر وما نعرف وين يروح، ماشي حرارة فقط ينقص ماي، بدلت الغطاء، بدلت مروحة الكلتش، بدلت البوية وبعدها نفس المشكلة.
0: زين، 2006 فورشنر 6 سلندر صح؟
1: ايوه،
0: يعني ماكينة 1 جي ار.
2: ايوه
0: زين، شوف هذا المشكلة انا اتوقعها بتكون عنده في الانتيك. في بيب صغير في الانتيك مال الماي يمر في الوسط وانت ما تقدر تشوفه يعني ما تقدر تشوف التسريب ماله، لان لما يليك التسريب او لما يكون في تنقيص يروح سيده في الاكزوز ويتبخر.
1: ايوه،
0: فصعب انك انت تشوفه. تمام، اذا متاكد من هذا البيب 100% يروح على الثلاجه اللي هي ثلاجه المكيف، لان احتمال كبير ان الماء يروح في الثلاجه ومن الثلاجه ينقص، ويمكن هو يفكره ماء مكيف جالس ينزل من الصوب الثاني.
1: ايوه
0: تمام. الشيء الثالث اذا ما حصل لا في الثلاجه ولا حصل في البيب، يروح على الشيء الثالث اللي هو يسوي بريشر تيست حال دائرة تبريد للمحرك، يعني يروح في الراديتر يركب قطعة ويعملوا فيها بريشر تيست ويشوف هل بينزل عند البريشر ولا لا. إذا نزل عند البريشر معناته في ليك، إذا ما نزل عند البريشر وبقى مكانه البريشر يعني فوق، هنا معناته أنه في عنده يمكن مشكلة في الهيد كازجت أو في مشكلة في الهيد بالنفس يعني.
1: طيب اتصالاتكم متابعينا على 2 4 6 9 8 1 5 1، اللي حاب انه يتواصل معنا عبر الاتصال، الرسائل عبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. البعض احيانا يبغى يشرح عن مشكلة لكن ما يعرف يشرحها بالواتساب، بامكانكم الاتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1. عندي سؤال للمهندسين، معي سيارة صني موديل 2021 وارد كندا، عندي مشكلة في ارتفاع الحرارة أثناء تشغيل المكيف والسيارة في حالة الوقوف، عملت تورنا للهيد، غيرت راديتر، غيرت واتر بومب، غيرت ثروتر، المشكلة ما زالت موجودة، ارتفاع الحرارة أثناء تشغيل المكيف.
2: شوف، ارتفاع الحرارة أثناء تشغيل المكيف هنا لازم نتأكد أن مروحة المكيف أساسا تشتغل، خاصة إذا كان السيارة فيها مروحتين لازم يتأكد ان هذه المروحة جالسة تشتغل بشكل جيد وانها تدور تاخذ الهواء من برا على الداخل. غالبا ممكن تكون هي، لانك لما تشغل المكيف الكوندنسر اصلا راح يكون ساخن، فبالتالي الهواء اللي راح يدخل جهة الراديتر بيكون ساخن. هنا محتاجين نحن نزيد فعالية التبادل الحراري بحيث ان المروحة تسحب الهواء من برا بكمية اكبر للداخل على اساس نشيل الحرارة اللي موجودة في الكوندنسر وفي الراديتر. فالظاهر ان المشكلة عنده في المروحة.
1: في المروحة،
2: ايوه.
1: وكل اللي سواه
2: من الأشياء، ترى هم راحوا لدائرة التبريد، لكن الأشياء المتعلقة في دائرة التبريد، لكن هم لو يفكر ان ايش اللي صار لما يشغل المكيف، اللي يوم تشغل انت المكيف صار عندك الكمبرسر اشتغل، الكمبرسر اشتغل في جزء سخن، ايش هو الجزء اللي سخن؟ الكندنسر اللي قدام الراديتر، فصار عندك ان الهواء اللي يدخل من برا هواء اصلا ساخن بشكل اكبر. فعشان كذا نحن لازم نعرف ليش هذه الحرارة يعني مسكت عند الراديتر أكبر وخلت الحرارة ترتفع، معناته أكيد أن دوران المروحة يا أنه يكون غلط، الدور تسحب الهواء بالعكس، فلما تتحرك السيارة يصير تضارب هواء بين الهواء اللي يجي نتيجة حركة السيارة من برع للداخل وهذه المروحة تدور بالعكس تسحب الهواء من داخل لبرع، فينحصر الهواء الساخن بين الراديتر والكندنسر فترتفع درجة حرارة السيارة. فبعض الأحيان ممكن المروحة شغالة لكن تسحب الهواء باتجاه خاطئ، خاصة أن السيارة وارد، ممكن يكون المروحة مبدلة مالها على الحادث قبل والأسلاك معكوسة.
1: طيب خلنا نروح إذن على سؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا. السلام عليكم، مرسيدس 2017 E300، المشكلة في الإطارات والميزانية، الإطارات تهتز تهتري جديدة. طيب تهتري يعتمد
0: يعني تتاكل قصده.
1: هي
0: انزل هذا، شوف بما أنه مركب إطارات جديدة كان يفترض أنه يتأكد من ميزانية الرود معهن، لأن تآكل إطاريات تآكل إطارات
2: الإطارة. نعم.
0: بسبب أن الميزانية عنده ما سليمة، ميزانية الرود. طبعا أنت لما تعمل ميزانية رود تعمل ميزانية رود للأمام وللخلف، ما فقط للأمام، للجهتين. هذا بسبب تآكل إطارات. أما بسبب النفضة المستمرة عنده أو الاهتزاز اللي هو يتكلم عنه، معناته أنه اللي كان مسوي الميزانية شكله ما كان مثبت الرصاص 100%، كان ما تثبيته صحيح، وبعد ما مشى بالسيارة هذا الرصاص طش. وهذا طبعا أحد عيوب للأسف الميزانية اللي هي بالاستيكر، إنها ما تكون ماسكة، يعني ما تكون ماسكة صح 100%، يعني ما على دوران الإطار أحيانا تطلع من مكانها.
2: نعم.
0: وعشان كذا تحصل في بعضهم جايب معاه سبرقلو، يقول له بعد ما تركب يقول له ضربه بسبرقلو بعد، على اساس انه ما يطلع من مكانه، لان هذه دائما تصير، خاصه اذا كان عندك سياره شويه مثلا نقول سبورت، يعني فيها قوه، دورانها شويه عالي، على سرعات عاليه خلاص بيطش على طول ما بيتحمل. او اذا كان مثلا سياره فور ويل اطارها كبير، الاهتزاز طبعا الاهتزاز اللي يطلع من الاطار ترى ما بسيط.
1: صح.
0: فهذه ايضا نفس الشيء
1: متعب
0: وتواجه نفس المشكله.
1: طيب خلنا نروح لسؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا. يقول مرحبا أخوي عابدين، دام في الزحام خلنا نستفيد من الضيوف هيثم وفهد لأن هي. طيب يقول دوج شارجر 6 سلندر 2019 وارد في تأخير حوالي 3 ثواني في الجير عند وضعية الآر، وخاصة لما تكون باردة.
2: شوف، أول شيء هنا يفحص سيارة بالكمبيوتر، إذا ما ظهر شيء عنده فحص الكمبيوتر لازم يتأكد من ميزانية هاي الجير، أن الميزانية سليمة صحيحة وما في عنده أي نقصان مثلا داخل اللي هو سائل ناقل حركة وهاي الجير. بس أول شيء يفحص الكمبيوتر ضروري،
1: والكمبيوتر يبين.
2: أيوة، إذا كان في عنده أحد المشغلات مثلا سولونويد معين داخل الجير في مشكلة، أو عنده نزول بريشر مثلا داخل الجير في حساسات، يعطن هذه المعلومات، فممكن أنه يعني يحصل على هذه البيانات.
1: طيب يعني لازم يروح عند شخص شاطر.
2: أيوة، يفحص كمبيوتر ومرة واحدة يعمل فول تشيك اب، يعني حال فحص الكمبيوتر، ويشوف هل في مشاكل يعني داخل الجير تظهر ولا لا. إذا ما في يتأكد ميزانية هاي الجير، إن الميزانية هاي الجير سليمة، وإن هاي الجير معمول لصيانة ما متأخر.
1: يقول كل شيء زين الآيل والكمبيوتر ما يظهر فيه شيء.
2: معناته هنا لازم يتأكد من مستوى الآيل بشكل صحيح. لازم تتأكد بشكل صحيح، لأن هاي السيارة
1: بالمنول
2: هذه ينضبط، لازم يكون عندك كمبيوتر ينضبط بشكل جيد وشكل صحيح. أيوة. ما بس كذا يعني.
1: بعضهم قالوا فالف بودي.
2: أيوة، الفالف ترى شوف، الفالف بودي هو واحدة من الأشياء اللي ممكن تكون سبب، لكن نحن أول شيء نضبط المقاييس الأساسية قبل ما نحن نمشي مباشرة ونفك قطعة من داخل الجير. فأول شيء نضبط الأسس الثابتة، أن أنا أفحص كمبيوتر، أن أتأكد أن آيل جير سليم، أن مقاسه سليم 100%. لأن إيش اللي يقوله هو؟ هو يقول لما تكون السيارة الظاهر باردة، هنا عندنا نحن حاجتين، يا أن يكون واحد من البساتين في الفالف بودي يعني في سكراتش بسيط، أو ممكن يكون عنده فيه بيستن داخل فيه ليك داخل جير لحد ما يعبي، من يعبي خلاص يكون أوكي يضغط عنده بسرعة، أو يكون عنده أصلاً المقاس سائل ناقل حركة وآيل جير ما ما ما ما ما سليم، يعني ما صحيح، ولكن لما يسخن الجير يتمدد هذا السائل ويوصل لحجم يعوض النقص، لأن هذا السائل أو آيل جير ما يظل بنفس الحجم، على حسب درجة الحرارة يتمدد ويزيد حجمه.
1: طيب الأفضل تودي السيارة إذا يونس، وريح عمرك. خلنا نروح لي سؤال آخر. السلام عليكم أخوي فهد وعابدين وهيثم، عندي نيسان صني يصرف بترول واجد وينقص آيل موديل 2017 ماشي 250 ألف الكيلو، غيرت بلكات وكالة وعملت تنظيف ثروتل وغيرت فلتر الهواء.
0: شوفوا، دام انه عنده تنقيص آيل، انا اتوقع انه هو عند مشكله واحده عنده. هو مشكلته الاساسيه انه راح نظف يمكن الانجكترات، واذا ما هو منظف يمكن منظف اللي قبله، فانت اذا منظف الانجكترات معناته انت هنا عدمت الانجكترات.
1: ايوه،
0: على اساس كذا ان الانجكترات الحين قصت ضخ بترول بشكل كبير، دائما نحن نتكلم في هذه النقطة، نقول ما تنظف الانجكترات بهذه الطريقة العادية اللي منتشرة في السوق، والله مسكهن وعقن في ذيك الماكينة وجلس يهزهن وبعدين دخلهن في البريشر وبطل عليهن البريشر وخلى، لا العين هنا تتبطل. تنظيف الانجكترات يكون كالآتي: تنظيف صحيح وسليم 100%. تفتح الفلاتر القديمة أول شيء، بعد ما تطلع الانجكتر تفتح الفلاتر القديمة وتغيرها، تطلعهن برا. بعد ما تطلعهن برا تركب فلاتر جديدة، عفوا بعد ما تطلع الفلاتر القديمة تركب الانجكتر في الماكينة وتقيس عليه السي سي اللي هو محتاج لنا على أساس أنه ينظفه، بعد بدون اهتزاز وبدون أي شيء. بعد ما تعمل هذه الحركة تركب الانجكتر الجديد، أو تركب عفوا الفلتر الجديد في الانجكتر، وبعدين تركب السيلات الجديدة ويرجع لك الانجكتر سليم ما في أي مشكلة. لكن إذا أنت والله جيت وعقيته في المكان هذه وضخيت عليه البريشر، الفلتر ما مطلع لنا، الأوساخ اللي كانت في الفلتر كلها راح تشرخ الفلتر وتدخل على النوزل اللي هي نحن نسميها العين، وتفتح العين فتصير العين مفتوحة، وبالتالي يبقى البترول يعني كمية البترول اللي تنزل في المحرك أكبر من المطلوبة.
1: طيب واضح حديثك فهد وهيثم.
0: أما بخصوص نقص الآيل، هو أيضا تكلم عن نقص الآيل.
1: أيوة.
0: بخصوص نقص الآيل هنا في خطوات هو لازم يتبعها، اللي هو أول شيء يتأكد أن البي سي في فالف سليم عنده، من بعدها يتأكد أنه ما في ليكات، ومن بعدها لازم نعرف أنه كمية الآيل اللي تنقص عنده كيف حسبها. هل هي مثلا بعد 5000 لتر فهذا يعتبر عادي في السيارات الجديدة، إذا لتر أو نص لتر في 5000.
1: أيوة.
0: بعد أيضا نتأكد من نوع الآيل اللي هو يصب في المحرك، ما تصب آيل عادي أو ما مناسب للمحرك بعدين تواجه مشكلة ثانية.
1: طيب نروح لسؤال آخر أيضا. مرحبا عابدين، معي كامري خليجي، عندي صرفية البترول، نظفت انجكترات، نظفت ثروتل وغيرت فلكات ونظفت الاكزوز فلتر البيئة وغيرت فلتر بترول وغيرت الساعة، ولين الحين من دون فائدة، أتمنى من مهندسين الإفادة.
2: شوف أول حاجة كيف أنت تصنف السيارة أنها تصرف بترول، هنا لازم نحن نعرف. ليش؟ لأن أنا حصلت يعني حتى هذا الأسبوع كان أحد الأشخاص يستفسر معي نفس الشيء على سيارة تويوتا يارس، ولكن لما حسبت يعني مثلا بعض الأشخاص يقارن أنه والله فلان عنده نفس سيارتي يروح من هنا لحد هنا، ما حط اعتبارات للزحمة، ما حط اعتبارات لمثلا المسافة الفعلية، الازدحام، السرعة، طرق القيادة، وممكن السيارة أصلا يعني تمشي وتستهلك وقود على الليمت المسموح فيه. فلما عطاني يعني اللي هو الكيلومتر وعطاني كم لتر خذت السيارة، كم المبلغ، قارنت على حسب كتالوج المصنع كم معدل الاستهلاك لكل 100 كيلومتر كم لتر تاخذ السيارة، طلعت السيارة في أفضل حالاتي. فبعض الأحيان أنت كشخص يعني مقارنة منك تسمع من كذا أو شخص يركب معك يقول لك تصرف أو مشوار معين، لكن ما هذا المقياس. السيارات دائما لما يطلعن في المصنع عندنا دائما، حتى أي شخص يبحث يكتب مثلا معدل استهلاك سيارة مثلا تويوتا كامري 2015، بتلاحظ أن في جوجل بيعطيك كم معدل الاستهلاك كل لتر كم كيلومتر يمشيك، أو لكل 100 كيلومتر كم لتر أنت محتاج. بهذه الطريقة نحن لما نطلع هذا المعيار بعد كذا أنا أروح المشوار مثلا معين، أفول السيارة كامل وأصفر مثلا لتريب A، الرحلة A أو B، وأقطع فيها سيارة مسافة لحد ما يفضي خزان اللي هو الوقود ويولع خلاص يكون في الأسفل، وأروح أشوف أعبي السيارة فل تانكي بترول وأشوف المسافة اللي قطعتها مثلا كم مشاني مثلا 500 كيلومتر. لما رحت أنا المحطة عبيت عبولي مثلا 40 لتر بمبلغ وقدرة، هنا بعدين أنا أشوف كل 100 كم لتر احتاجت، يعني أقسم هذه اللي هي ال 500 كيلومتر ل 40 لتر، كل 100 كيلومتر كم تحتاج أو مشتني، وأشوف المنول مال الوكالة في المصنع لما طلعت السيارة كم لتر محتاجة عشان تقطع 100 كيلومتر. بكذا أنت تقارن تعرف هل سيارتك استهلاكها طبيعي ولا لا. واليوم عشان بعد نسهل الموضوع أكثر علشان الأشخاص إذا ما يريد يسوي هذا الحسب وكل شيء، ادخل أي اللي هو أداة ذكاء اصطناعي يقول له والله أنا عندي سيارة تويوتا كامري موديل 2022 عبيت بترول ممتاز بالريال العماني مثلا 5 ريالات أو 10 ريالات وقطعت في مسافة قدره مثلا 200 كيلومتر، هل يعتبر استهلاك مركبتي طبيعي ولا لا؟ بيعطيك كم معدل الاستهلاك مال السيارة الطبيعي، وهل يعتبر هذا الاستهلاك طبيعي ولا لا، وبيعطيك بيانات المصنع وبيعطيك كل شيء. كذا أنت تقدر تحكم على السيارة.
1: كذا واضح حديثك المهندس هيثم. خلنا ناخذ اتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1. السلام عليكم.
3: يا هلا مرحبا أخي العزيز عبدين.
1: الله يحييك. من معاي؟
3: معك عبد الله السلطي.
1: مرحبتين أخي عبد الله، تفضل.
3: الله يفضل عليك. السلام عليكم يا مهندسين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسلمك. أنا عندي مشكلة في أفلنش موديل 2012 وارد كندي.
1: نعم.
3: المشكلة اللي حصلت عندي قبل أسبوع، السيارة قامت تتهز وهي تمشي من سرعة 70 إلى سرعة 100 وأقل شوية. فهزة نعيمة، يعني ما تقول كأنها رجلة كبيرة أو شيء، لا يعني تغيرت وضعية السيارة. فرحت عدت الدراجات هنا معانا في الصناعية.
0: نعم.
3: فكلهم اجتمعوا على أن هذه ترمبة جير.
0: أيوة.
3: فرحت وبطلت الجير وصلحت الترمبة وغيرت أويل جير، فلتر جير، وبعض التليكات اللي كانت في الكرنكيس المكينة وذي الأشياء، وبدلت بلاكات 8 وغيرت وايرات البلاكات.
0: نعم.
3: وخلصت السيارة وطلعت فيها حسيتها نفس المشكلة.
0: نفس المشكلة،
3: ما تغير شيء في الموضوع.
0: إنزين، يعني خلينا نقول خطوة خطوة. إنزين، أوكي، كملوا. بعدين إيش صار؟
3: رجعت عليهم مرة ثانية على أن السيارة مثل ما جبت لكم إياها، طلعتها من عندكم، فقالوا لي بنفحصها بروحنا. فطلع فحص السيارة اليوم هذا الكلام. فقال لي آخر شيء إذا عندك مشكلة في الإطارات، ما هن الإطارات موجودات نفسها يعني، وما صحنا هن الإطارات قديمة، يمكن نكمل سنة الحين أو سنتين تقريبا، لكن هن نفس الإطارات قبل أسبوع كانوا موجودات في السيارة، يعني ما كانت هذه المشكلة موجودة.
0: زين، أول شيء أنت طبعا غيرت الجير،
3: أو خلينا نقول
0: بطلت الجير وغيرت.
3: نعم.
0: الترمبة وسويت زيت وفلتر وغيره.
3: نعم.
0: زين، هل تم فحص السيارة قبل لا تبطل الجير؟ فحصوا كمبيوتر؟
3: فحصنا كمبيوتر ما طلع فيها.
0: إذا معناته المفروض ما يبطل.
3: أيوة.
0: هذا واحد. اثنين، هل تم فحص الأشياء الميكانيكية مثل عندك البلاكات، الوايرات، الكويلات؟ لأن هذا الموديل دائما في مشكلة في الوايرات أو في الكويلات اللي تروح على البلاكات.
3: غيرتهم وغيرت البلاكات وغيرت الوايرات.
0: ما تغيرهم، المفروض يفحصهم عن طريق الكمبيوتر يقدر يعرفهم. هذا واحدة.
3: نعم.
0: إنزين، الشيء الثالث، أنا صراحة يعني لما أنت شرحت لي قلت لي من السرعة كذا للسرعة كذا، أنا قف بالي على طول صوب الشافت.
3: صوب
0: الشافت، الشفتات، الشفت اللي يدور المحور.
3: شفت. نعم نعم، قصدك الصليبات. أنا فحصهم قالوا ما فيهن شيء.
0: أيوة. إنزين، لأن هذه النفضة ما نفضت جير ولا نعم. نفضة ولا تتعلق بالجير أصلا، هذه نعم. النفضة تتعلق بالشافت أو الإطارات مثل ما أنت تفضلت في البداية. فهو المفروض كان يشيكوا. نعم. لك على الشافت، ومن بعدها يشيكوا لك على الانجكتورات على أساس بس إنه يقطعوا الشك. كان مفروض إنهم يفحصوا كمبيوتر، ودام إنهم ما حصلوا أي كويلات في الكمبيوتر ما كان يفترض إنه هو يروح على الكمبيوتر حل جير.
3: نعم.
0: يعني أنت ما تفتح الجير إلا من تتأكد.
3: فحصنا حن الشفت وقالوا على إن سليمات هذه الصليبات اللي فيه سليمة يعني، بس الحين قالوا لي مشكلة في الإطارات.
0: زين، الإطارات ترك أنت تروح عن محل ميزانية يفتحها ويسوي لك ميزانية مرة ثانية.
3: آه.
0: وإذا جميل. كان طبعا الشخص اللي تروح تفحص عنده، إذا كان أنت الحين ما تصل إيش الطريقة كيف أنا أتأكد منه؟
3: نعم.
0: الشخص اللي يفحص الإطارات لازم يتأكد إنه أيضا الرنجات سليمة، ما في ضربة في الرنج، لأن يمكن سبحان الله يمكن نزلت في حفرة في الشارع أو شيء ما منتبه أنت وصار عندك مثلا باقة يصير. وإذا كان موديل إطارات قديم واجد يعني كثير متأخر، تعرف الموديل كم؟
3: الإطارات لا والله ما أعرف، أنا هن تقريبا الموديل 2024
0: 24
3: في نهاية 2024 في النهاية كذا.
0: إنزين، ممكن في حالة واحدة هنا تصير في الإطارات، إنه مثلا يصير فيه ورم في واحد من الإطارات، يصير فيه ورم فبالتالي يسوي لك هذه النفضة. لكن في كل حالات لما تروح تفحص ميزانية الإطارات تتأكد من الشخص أنه يقدر يفحص لك ميزانية الرنجات، لأن المكان اللي موجود الحين تفحص ميزانية الإطار وميزانية الرنج وتفحص إذا كان الإطار يمشي سيدة أو لا.
3: آه. هي. جميل جميل صار.
0: تمام.
3: بارك الله فيكم، مشكورين على هذا البرنامج الطيب صراحة. بعض الأحيان إحنا نستغني بأسئلة المشاركين لأنه يسألوا في نفس السؤال.
1: بالفعل.
3: فتستغني إنك أنت تتصل مرة لأن خلاص الإجابة وصلت.
1: صحيح.
3: ولكن من بدأ البرنامج لين الحين وننتظر واحد من المتصلين يسأل في نفس السؤال ما حد سأل.
1: الله يسعدك يا رب.
3: فاضطريت إني أتواصل بروحي يعني.
1: أنت سألت وغيرك استفاد أيضا.
0: شوف.
3: الله يبارك فيك.
0: مثل قطعة هذه مثل هذه القطعة في الجير، هذه القطعة فيها ميكانيكية وفي قطع فيها كهربائية. أي نعم. قطعة فيها كهرب وفيها ميكانيك لازم تفحصها كمبيوتر.
3: نعم.
0: لازم تفحصها على أساس أنك أنت تطمن وتتأكد أنه بالفعل في عندي مشكلة ثانية.
3: أكيد أكيد.
0: بارك
3: أكيد.
0: الله فيك. الله يحفظك.
3: الله يعطيك. مشكورين.
1: شكرا لك. الله يسلمك. طيب من هذا الاتصال نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. الله كيف الحال؟
1: يا مرحبا أخي العزيز، من معاي؟
4: حياك أستاذ عبدين، كيف الحال؟
1: الله يسلمك يا رب.
4: الله يسلمك عبي. جابر معك. عندي كامري، ما أطول عليكم.
1: تفضل جابر.
4: عندي كامري وارن 2015-16.
1: طيب.
4: زين، عندي مشكلة يا أخي لما مثلا أدوس الفرامل اللي هو هدي مثلا ضرب بريك هدي عند المطب أو شيء، يعني تحصل السيارة تمسك أكثر من لازم، يعني حتى لو حد راكب معايا أو شيء يعني أحس أني كأننا ضرب بريك بقوة.
2: طيب.
4: زين، وبعد المطب نفس الشيء كأني أنا يعني نازل من نزله وتنطلق السيارة، تحس انطلاقتها يعني ما طبيعية، يعني تحس البريك ما في توازن، فغيرت السفايف وسوينا تورنا قدام ورا.
2: طيب شوف أنت أنت تحس يعني كأنك لما تي مثلا تضرب بريك كأن السيارة شوية تأخير وبعدين تمسك بقوة.
4: أيوة
2: وبعدين
4: يعني
2: بسيطة. أيوة وبعدين مسكة قوية.
4: مهدي بالقوة يعني.
2: أيوة مسكة قوية، وبعد كذا لما تي تطلع تحس ان السياره
4: يعني لما تشيل رجلك من البريك يعني أيوة. كانك انت مثل ما تقول كانك في نزله او شيء، كان انطلاقتها يعني اكثر من الطبيعي.
2: طيب شوف هنا في هذه دواسه الفرامل مال هذه السياره، دواسه البريك فيها أيوة. فيها سنسر ما البريك سويتش سنسر اللي يسبب يولع ليتات البريك، في نزل عليها اكثر من نوع اي بي اس، لأن غالبا شركة تويوتا تتعامل ما بس مع شركة واحدة، أحيانا يكون دينسو، أحيانا يكونوا من نفس الشيء، عندهم بعض الأنظمة مع بوش، فعندهم أكثر من نظام. في بعض السيارات، في هذه السيارة في شيء يسمونه بيدل فورس سنسر، يعني هذا حساس كأنه يقيس كم قوة الضغط على دواسة الفرامل. في بعض الأحيان هذا الحساس ما يكون ثابت بشكل جيد أو يكون في مشكلة، بس المفترض أنه بيطلع عندك داخل فحص الكمبيوتر. هذا الحساس شوية صعب فوق، يعني في الدواسة راكب بالنفس
4: يعني،
2: لكن
4: هو في
2: فوق
4: اللي تحت السنسر اللي هو اللي يولع الليت.
2: أيوة شفت هذا اللي يولع الليت هو فوق. شوف فوق بتحصل هناك راكب فوق، فافحص انت كمبيوتر إذا طلع لك خاصة هذا السنسر هو هذا يسوي كذاك.
4: لأن أنا في الكمبيوتر ما طلع يعني، ما طلع لي ما ضرب.
2: زين، هذا السنسر بعد ترى حالة يمكن ما ثابت بشكل جيد في حالة بعد ميزانية.
4: ممكن تكون ميزانية.
2: أيوة، فتأكد انه هو مراكب بشكل جيد، لانه هو من اسمه هو اللي كأنه مسؤول عن يتحسس كم قوة ضغطك انت على دواسة الفرامل.
4: ايوه كذلك. أيوة. نفس الشيء لما تشيل رجلك.
2: ايوه، فانت تحس الحين كأنه ما في توازن، يعني السيارة كأنه ما عارف كم قوة دوستك انت على الفرامل.
4: أيوة صحيح.
2: هل انت دايس شوي شوي ولا دايس بقوة او بضعف؟
4: يعني هو قراءته ما دقيقة يعني.
2: ايوه، بس هذا غالبا ترى ما يخترب، غالبا اما يحتاج ميزانية او ما مركب بشكل جيد يعني، اما عطلة. أيوة. كيصير في عطل صعب جدا يعني.
4: واذا صار عطل يكون متوفر اعتقد في السوق.
2: متوفر، هذا متوفر، وما لازم حتى تشتري جديد، مستخدم ما عليه طلب يعني كبير، يعني انا من بديت اصلح بدلت حال سياره واحده بس
4: ان شاء الله.
2: أيوه، ما يتعطل صعب الا بس اذا السياره سبحان الله داخل انها كذا غرق، او حد كان مبطل الطبلون قبل وما ركبه بشكل جيد، ما وازنه بشكل جيد او ما. أيوه. ثابت يستوي كذا يعني، بس انه هو يتعطل صعب.
4: ايوه فهمت عليك، جزاك الله خير.
2: احسنت، شكرا.
4: تسلم بارك
1: الله. الله يسلمك، يبارك فيك. طيب خلونا نروح للرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب علشان ما نتأخر عليهم، لأن تأخرنا كثير في قراءة الرسائل اللي وصلتنا. السلام عليكم، أمسي عليكم بالخير. أريد أشتري سيارة ما بين 2015 و22، أي من هذه السيارات اللي تنصحوني أني أخذها؟ تندرا، جي أم سي، تاكوما، شفر، فورد. مع العلم أني كنت أستخدم يوميا في تحميل ما يقارب 600 كيلو. تحياتي لكم. يعني واحد يبغى يحمل سامان وكل يوم 600، يعني يبغى ياخذ بيك اب. فعندك انت تندرا، جي ام سي، تاكوما، شفر، فورد، بس غريبه ما ذكر رام. يعني ها يعني الحين السيارات الصراحه على حسب، يعني الميزات تختلف، التحمل يختلف. هني ربما انك انت لما تحمل يعني اغراض او تبغاها بشكل تجاري، معناته انك انت خلنا نقول تكرف فيها، تكدها السيارة.
2: محتاج سيارة يكون اعتماديتها عالية، قطع غيارها متوفر بشكل اكبر،
1: بترولها ارخص، صرفيتها،
2: لان بيكون عليها شغل كبير، فلازم تتاكد ان هذه السياره ما في ناس تشتكي من الجير مال السياره هذه، ديفريشنها يتحمل هذه القطع اللي خاصه في نظام القدره، يعني اللي هو مثلا جير، ماكينه، ديفريشن، هذه الاشياء انها تكون فعلا يعني متوفره يعني داخل.
1: يعني انت باش مهندس يمكن بتذكر واحده من السيارات، وفهد بيذكر لك سياره ثانيه، وغيره بيذكر لك سياره ثانيه.
0: هو يعتمد وش يريد اصلا. عرفت يعني
2: هو يريد يكرف، يريد يشتغل، فمحتاج سياره اعتماديتها عاليه.
0: بالضبط. بس هل يعني يعتمد هو يريدها فقط ككرف، او يريدها ايضا كاستخدام شخصي؟ يعني مثلا يريد باب ونص، بابين،
1: هو يقول لك تحميل أوكي. ما يقارب 600 كيلو في اليوم.
0: عادي ترى حتى البابين تقدر تشيل عليها 600.
1: ايوه
0: اليوم عندك نظام تيوبات اللي تضيفها في الخلف تساعدك ان الموتر انه ما ينزل.
1: ايوه
0: يعني مثلا يعني ممكن حتى في السحب تقدر تستخدم هذا النظام اللي هو يسمونه الايرباك. تستخدم نظام الايرباك، بس تستخدم على بي اس اي معين على اساس انه ما ينزل الموتر من الخلف وما يصير عندك لود. وهذا تستخدمه متى؟ لما يكون عندك تحميل.
1: في إجابة سريعة حالة؟
0: والله إجابتي حالة
1: ما بين
2: شوف
0: أنا شوف أنا قربت الجمس، قربت الشفر، وقربت التندرة. إنزين في النهاية يعني أنا ممكن أعطيه مواصفات غير. ليش أنا دخلت بين هذا الباب ونص أو بابين؟ يعني في سيارة من السيارات تكون سلسة سياقتها ومريحة، وفي سيارة من السيارات شوية هارد لكن أعطالها قليلة.
1: أيوة واحد يدور أعطال قليلة،
0: أعطال قليلة
1: يدور
0: يعني أو كتحمل مثلا.
1: نعم
0: بصراحة عندك تندرا
1: حلو.
0: تندرا يعني قليل تسمع أنه في خراب في الجير.
1: طيب
0: قريب قليل أنك تسمع خراب مثلا في الدفريشنات.
1: طيب
0: تجي على شو اسمه، تجي على السيارات الثانية الجمس وغيرها، إذا تصين بشكل دوري وإذا تعمل
1: أمورك طيبة،
0: أنت أمورك أيضا طيبة هنا.
2: شوف بعد أنا أقرب وجهة نظر شوي، بعض ممكن ما يعرفونها. من السيارات اللي هو ذكرها الفورد قريبة لثقافة التصنيع الياباني، بحكم أنها كان لها أثر في إنشاء كثير من يعني أو نشأة كثير من الشركات اليابانية. على أساس كذا بنلاحظ أن كثير من مثلا المازدا، التيوتا، قريبات جدا من الفورد. فصح سيارة أمريكية، ولكن اعتماديتها ومثلا وقربها في التصنيع وثقافة التصنيع والأنظمة بعد بتلاحظون أنها كثير قريبة من الياباني يعني. وهنا عاد يبقى هو توفر قطعها، صيانتها، مثل ما تفضل أخوي فهد، صيانة يعني مهمة جدا لهذه السيارة.
1: بالفعل. طيب نروح لسؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا. يقول عملية التوجيه للطلب قوة أكبر، قم بالقيادة بسرعة معتدلة، قم بالفحص لدى وكيل خدمة. السلام عليكم، معي بي ام 330 موديل 2014، معي ستيرينج. السكان أحيانا يكون ماسك بصعوبة، يلف، وأحيانا يختفي العطل بدون زيت. مجمع ستيرينج، إيش الحل؟
2: أيوة هو عنده كهربائي، فهنا لازم يفحص سيارة بالكمبيوتر. الظاهر أنه في عنده مشكلة لوز كونكشن، كأنه وحدة من الفيش يمكن المجمع ما ثابت بشكل جيد. فبعض الأحيان لما يعني تتبطل كذا يصير عنده هذا العطل، يفضل انه يفحص فحص الكمبيوتر بيحصل العطل موجود ويعالجه، وغالبا ممكن يكون مشكله فيش ما راك بشكل جيد، ما ضار بلوك، ما ثابت بشكل جيد يعني.
1: طيب واضح حديثكم فهد وهيثم. نشوف هني سؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا عبر الواتساب 7244209. لو عندي طابعة 3D للبشر بطبع هيثم وفهد مليون جزاكم الله خير. عندي كورولا 2020 هاتشباك فيها نفضة في السيارة، للعلم التواير جديدة والسكان زين.
0: تواير
1: جديدة والسكان زين.
0: والنفضة وين حددها؟ شيء كاتب
1: في السيارة هو.
0: أي بس هل النفضة
1: لا
0: في
1: ما كاتب
0: يعني إيش. في السكان نفضة، في البودي في الكرسي الخلفي نفضة، في البودي كامل
1: لا.
0: هذه كلها يعني تسهل عملية الإجابة. زين لو يسمعنا ويرد علينا.
1: طيب إلى أن يرد علينا مع العلم نروح لسؤال آخر. عندي مرسيدس سي 250 2014، أول ما أشغلها وتحرك رجفة قوية والباور يموت، في فحص الكمبيوتر يظهر كودين، يظهر كويل رقم 3 و4، مع العلم تم تبديلهم، ومع العلم أن تم تبديل الكويلات.
2: شوف هو ممكن يظهر عنده قصده مش فايرنج سلندر رقم 3 و4، ما يظهر عنده كويل 3 و4. هذا أتمنى يتأكد منها. إذا كان يظهر عنده الكود P0304 P0303 قرب هذا السلندرين مع بعض، والمحرك 4 اسطوانات، احتمال كبير يكون عنده الهيد غاز جيت في مشكلة، فيدخل الماية وفي تسريب من الهيد غاز جيت بين هذا السلندرين، أساس كذا ياس يصير عنده مش فايرنج. ممكن يكون بعد انجكترات، لكن انا انصحه اول شيء يسوي بريشر تيست. اذا تساوى ضغط هذا السلندرين يعني كان يصير عندهم تشارك في الضغط شيرينج، ويعمل بعدين بريشر تيست على نظام الكولنت، واذا عنده نقص ماي هذا هني عنده مشكله في الهيد غاز جيت.
1: طيب نروح لسؤال اخر ايضا. يقول عندي الانترا 2012 وارد لما اكون واقف والسيارة شغالة في اهتزاز في المحرك، واذا حطيت الجير على الدي يزيد الاهتزاز او فجأة يوقف على الاشارة او مع هذه الرسالة قريناها.
0: أيوة.
1: لكن يقول ينزل الار بي ام شوي وفي اهتزاز في الماكينة.
0: ايوه شوف هنا ينظف ثروتر وينظف حساس الهواء وبيرجع الـ RPM مكانه، وإذا استمرت النفضة موجودة معناته واحد من الكراسي فيه مشكلة، كراسي الماكينة.
1: طيب نروح لسؤال آخر. أشغل المكيف صوت غيرت السير لكن المشكلة ما زالت قائمة، التيما 2014، الصوت لما يطلع بالمكيف هذا أحيانا يكون الكمبريسر؟
0: لا لا
2: صوت صرير يمكن هو.
1: أيوة.
0: أيوة
1: يمكن
0: هو الصوت يكون بسبب انه التنشنر ايضا له دور في هذا الموضوع. التنشنر ما قاس يشد السير بشكل صحيح، فبالتالي الصوت يبقى عندك متواجد. ايضا يصير عندك الصوت اذا كان عندك واحد من البيرنجات فيه مشكلة، يعني البيرنج تحصله دورانه ما صحيح، ممكن يكون خلاص قريب يقيم او شيء، يصير عندك هذه المشكلة. نفس الشيء الصوت يصير عندك اذا كان البلت ما اصلي، إذا البلت تجاري الصوت يكون معاك موجود. نفس الشيء الصوت يصير بعد إذا كان في الكلتش مال الكمبريسر فيه مشكلة، إذا كلتش الكمبريسر فيه مشكلة الصوت يكون متواجد أيضا معاك. فأنت لازم تفتح البلت وتشيك كل البيرنجات وتشيك كلتش مال الكمبريسر وبعدين تركب البلت الجديد.
1: طيب واضح حديثكم. نروح لي سؤال آخر. زميلي قال نوع البترول 98 يعطيك مسافات أكثر، هل هذا صحيح؟
2: لا شوف نحن هذا تكلمنا عنه سابقا، الرقم اللي هو الأوكتان اللي مخصص حال المحرك، هو يعني كل ما ارتفع هذا الرقم عطاك ثبات أكثر في الاحتراق داخل المحرك. لكن إذا نتكلم علميا ما في شيء علمي يعني يقول هذه النقطة، أنك إذا ركبت مثلا سيارتك ب 91 ركبت 95 مشينا أكثر، أو مثلا ركبت 98 مشينا أكثر، ما بهذه الطريقة.
0: حتى لو مشاك أكثر أنت كم دفعت له؟
1: هي هذه
0: يعني أنت لما تجي تحسبها
1: ضعف المبلغ.
0: أيوه يعني ما نقول نحن الضعف، ولكن يعني السيفنج اللي انت عملته هناك خسرته.
2: والدليل هنا ان المصنع لما هذا اللي تكلمنا عنه قبل شويه، لما تريد تشتري سياره انت تريد تعرف كم مثلا تمشيك الكل 100 كيلومتر كم لتر تحتاج، ما يعطيك اياها مثلا بالبترول 91 يمشيك مثلا ال 5 لتر كذا كذا كيلومتر، بترول 98 يمشيك كذا كذا، لا ما يعطيك اياها المصنع بهالطريقه، يقول لك ان هذه السياره اقل جريد ممكن يركب عليها مثلا 91 هو معدل استهلاك الوقود كذا كذا كذا.
1: طيب خلنا نروح لسؤال آخر أو مستمعينا، نتوقف للفترة الدينية ونعود لكم من جديد استكمال حلقة برنامج سلامة على الطريق.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عدنا لكم من جديد في برنامجكم السلام على الطريق عبر إذاعة الشباب. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا متابعينا، حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. ناخذ أو نمسي بالخير أيضا على مهندسينا هيثم وفهد، أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: حياك الله أخوي عابدين.
2: يا مرحبا،
0: حياكم يا رب العالمين. طبعا اتصالاتكم متابعينا عبر الواتس أب عبر الاتصال 24698151، أما عبر الواتس أب على 24698 72442 00 تسعة عبر الواتس أب. رسائل كثيرة نحاول كذا نقراها على السريع ويزيد يضعف العزم مع ارتفاع حرارة الأجواء والسيارة دورانها. طيب أي موضوع أو سيارة سوناتا 2013 محرك 2.4 عادي وليس الجي دي آي. السيارة في بداية التحرك بها خنقة وعزم ضعيف إلين تصل سرعة 100 حتى تسرع، وبها تقطيع في أثناء التسارع، تقطيع بسيط. فحصت كمبيوتر لا يوجد أي أعطال، غيرت بواقي وغيرت كويلات وغيرت مضخة وقود ليس كاملة، فقط مضخة. كل السنسرات مال الكرنك والهواء وحساس الفي في تي نظفت وتم تنظيف، ومع ذلك المشكلة لا زالت قائمة.
1: شوف هنا لازم يشيك على شيء يسمونه بتر فلاي فلاب. في فلابات موجودة داخل الانتيك منفول مثل بوابات صغيرة، هذيلا في حالهن يعني نظام ميكانيكي هو اللي يفتحهن ويسكرهن. واحدة من الأشياء العيوب من تشرف هذا الماكينة يعني يتعطل كذا كانهن ينكسرن يختربن، فلازم يتأكد أن هذا النظام شغال بشكل جيد. النقطة الأولى. النقطة الثانية يتأكد من اللي هو الماب سنسر، في حساس يركب داخل بوابة الانتيك منفول تحت شوية تحت الثروتل، هذا لازم يتأكد انه فعلا نظيف وشغال بشكل جيد. اتوقع واحدة من هذا الثنتين هن السبب لانه كل شيء بدل.
0: طيب نروح لي سؤال اخر. معي كامري 2014 6 سلندر سبورت، عندي تشيك انجن تظهر تقريبا من يومين الى 5 ايام وتختفي وتظهر مرة ثانية وتختفي، ودائما لما أفحص يظهر لي بنك رقم 1 ورقم 2، وغيرت كويلات وبلكات وكالة وما زالت المشكلة تظهر وتروح عندي.
1: شوف هو بانك 1 بانك 2 يعني هذا اللي هو سلندر هيد الأمامي والخلفي، لكن إيش الكود بالضبط؟ هل يظهر عنده اللي هو سيستم تولين يعني بانك 1 وسيستم تولين بانك 2، أو يطلع عنده سيستم توراتش بانك 2 وسيستم توراتش بانك؟
0: هو مترجم لنا وراسل لنا النظام ضعيف جدا البينك 2، تم اكتشاف خلل في احتراق الأسطوانة 2، النظام ضعيف جدا البينك 1.
1: عندك كاتب الرقم الكود 171
0: اللي هو أيوة
1: 171
0: 172 174.
1: طيب يعني شوف هو عنده هنا وش عنده مسفاير في السلندر رقم 2، هذا هنا لازم يشيك البلك ماله والكويل والانجكتر مال هذا ويتأكد انه سليم، ويعمل فحص ضغط حال هذا هذه الاسطوانة. الحين هو عنده هني كود عام حال اللي هو السلندر يعني حال الاحتراق في الخلف في الامام، كأن الخليط عنده يعتبر خليط فقير. الخليط يكون خليط فقير يا بسبب نقص البترول، بسبب مثلا قصور في مضخة البترول او الانجكترات وسخات معه، او عنده هو اصلا يعني كمية هواء زيادة ياس تدخل المحرك، وهذه تصير لما يكون عندك في تسريب داخل انتيك منفول. كيف تكشف هذا الشيء؟ لازم يعمل اللي هو سموك تيست، فحص دخان حال الانتيك منفول، عساس يتأكد ان اصلا ما في تسريب ما في شيء، ويتأكد من الهوز اللي يربط بين الساعة او الماس اير فلو سنسر وبين الثروتل بادي ما في اي كسر، ما في هواء جانبي يدخل حال اللي هو النظام، ويتأكد نفس الشيء ان الماس اير فلو سنسر او الساعة او حساس تدفق الهواء ان اصلا نظيف وما في اي مشكلة.
0: طيب إذن نروح لي رسالة أخرى. عندي الانترا 2012 كلما غسلت السيارة ناقل الحركة الجير وضع الدي ما يظهر في الطبلون، وبهذه السيارة ما تتحرك، غيرت صفيحة الجير من الوكالة ونفس الشيء. الحين لما أغسلها لازم أروح أنشف منطقة الجير تحت فلتر الهواء.
2: ايش نوع السيارة؟
0: الانترا 2012.
2: انا اتوقع عنده فيشة الجير. احتمال انها تكون ما ماسكة صح 100% ويدخل فيها ماي، وما فيها السيل اللي يمنع انه يدخل الماي داخل عنده، فهذا الاشكال اللي قاعد تصير عنده.
1: وهنا يا اخي في عندنا ملاحظة، يعني السيارة ليش تتغسل دائما الماكينة مالها بماي؟ يعني هاي واحدة من الاشياء اللي نحن كنا نتكلم عنها، يعني ان محرك سيارة ما يحتاج من ضمن الغسيل الاسبوعي او كذا انك تغسله باستمرار
2: بالفترات
1: بماي، يعني لان هذا الشيء يأثر يعني على المحرك، على الوصلات الكهربائية، الاجزاء الالكترونية اللي موجودة فيها يعني.
0: طيب نروح لي سؤال اتصال عندنا. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، حياك الله. من معي؟
3: الله يرحمك. علي الشندودي معي.
0: تفضل يا اخوي علي،
3: حياك الله.
0: الله يسلمك.
3: يا مرحبا فيك. معي نيسان سفاري 2019 اللي هو فتك.
0: طيب
3: عندي مشكلة في الجير، صارت لهذا الفك المشكلة فجأة، يعني كنت طالع من الدوام وفجأة علق الجير علي في جير 3، ابدا ما يبدل لا رابع ولا خامس، بدهم يمشي في جير 3. وعاد كذا وصلت ورشة جراج، وبعد فحص وكذا اكتشف انه في عندي مشكلة في الخريطة في الجير كذا فجأة بدون اي سابق انذار او حاجة. انزين وبدل خريطة في الجير وكل حاجة ومشت الامور والحمد لله، حاليا تقريبا سنة اموره طيبة، بس صارت لي اخر فترة في جير 3 تم يدق، يعني سوى دقة التبديل، يعني اكثر شيء يسوي بعدين حاجه احيانا كذا غالبا انه ما يستوي لما يبدل ثالث. فالحين اشتكي من هذا لما يبدل ثالث وجير اوتوماتيك، لما يبدل ثالث يستوي دقه شوي، فما اعرف وين المشكله. بغيت اسوي هو طبعا بدل اي جير طبيعي، وحد بعد تقريبا موصل 50,000 حال ما واصل 100,000، فما اعرف وين المشكله بالضبط. هذه ما سويت شيء ابدا، قلت اول شيء استفسر منكم
2: قبل لا يخترب عليك الجير أول مرة، كم كان ماشي؟
3: والله ماشي كان 120,000.
2: وما مستبدل الآيل أنت؟
3: والله مشتري السيارة، عاد ما أعرف صاحبها، كان مترفسن حتى سيرفس وكالة، بس ما أعرف هل هو مبدل.
2: هو ما أعتقد سيرفس ماله كل 100,000 الجير، أتوقع أن السيرفس ماله 2019 كأنه يا أخي إذا ما 50-60.
3: أيوة
2: اتوقع كذا، انا ما متاكد صراحه لحد ما ادخل بس على شو اسمه واتاكد منه، بس ما 100,000، انا متاكد انه ما 100,000 قبل يعني. هذا واحد. اثنين، احتمال القطع اللي هم تم يعني تركيبها في الجير قطع مستعمل، يعني مش جديده.
3: هي مستعمله مبطل من سياره ثانيه.
2: ايوه
3: تعرف جديده ما يعني صعبه، يمكن تقريبا تكون كلفتها غاليه الخريطه.
2: انزين غير الخريطه كامله ولا بس غير السنسر مال جير 3؟
3: لكامل
2: وغير الخريطة. زين هو شوف هنا عاد تبقى عندك لعبة الجير، وإذا كان الجير عفوا لعبة الأويل يعني، وإذا كان الأويل يعني تقريبا صار له فترة ما تم تغييره، إنزين يضرب عندك واحد من السنسرات، وهذا شيء طبيعي يصير. فأنت تقول لي السيارة ماخذها على 120,000، يعني معناته يمكن ما تم تبديله. لما غيرت انت المخ الجير، طبعا الايل ما كله ينزل، يبقى عندك ايل قديم موجود في ترمبة الجير، وهذيك تشيل وحدها يمكن تقريبا 3 لتر او يمكن اكثر بعد، تمام. فانت الحين مشيت ال 50 تخالط
3: الحين 155,000.
2: 155 يعني من بعد ما صلحت مشيت كم، 35 بس؟
3: ايوه.
2: اذا معناته متأثر السنسر.
3: زين ما واجد امشي بالموتر، فحاليا 155.
2: ايوه
3: ما اعرف، قلت اسوي هذا اللي تعرفوه المعجون، يجيك نفس المعجون احمر اذا منتج يسووه في الجير يخاف النفضه ما ادري ويش.
2: ايوه زين انت استخدامك عالي طبيعي؟
3: اي عادي شوارع بس،
2: ما تروح رمول، ما تروح رحلات كذا؟
3: لا بدل طبيعي، واذا رحت حاجه يعني طبيعي جدا، لا من ربشه وهذه الامور.
2: إنزين شوف هو يعني في حالتك أنت تقريبا في حدود 60,000، من 50 إلى 60,000 تبدل آيل. في الاستخدام العادي يقول لك الوكالة تنصح أنه من 60 إلى 80 استخدام عادي، لكن إذا في استخدام الشاق مثلا تستخدم وقت الظهر في الحرارة وكذا، بيكون من 40 إلى 50,000 لازم تنزل آيل جير. لكن أنا
3: أيوة
2: يعني أنا أعطيك يعني من 50 إلى 60 معناته أنت لازم تستبدل الآيل. ممكن يكون يعني السبب الحين عندك انه هو السنسر هذا اللي انت ركبته قديم وعاد مع الاستخدام وكذا صار في مشكله والحين بدا مره ثانيه تظهر عندك. تحب تقازف بدل الآيل وبدل الفلتر وشوف عسى انه يرجع يعني ما تقول وتكون
3: انزل يكون انزل النص ولا عاد خلاص
2: لا لا نطيحه كامل.
3: ايوه
2: اساس انت بتنزل الآيل ترى يبقى آيل بعده موجود في الطرمبه ما ينزل كله، انت بس تنزل اللي في الكرنكيس.
3: ايوه
2: يعني يمكن ينزل معك 4 لتر اعتقد.
3: ايوه فانا رايك بس ان اللهم ابدل الايل.
2: ايوه لكن تتاكد ان قياسه سليم ما بس تبدله بس والايل لازم يكون اصلي.
3: ايوه من وجهه
2: ايوه ما يكون ايل عادي يعني. وان شاء الله خير
3: باذن الله. انزين بس نقطه ثانيه ما لو نطول عليكم بس وش رايك في تعرف هذا النوع من السيارات يشتكي من الصرفيه وكذا في بعض من الشباب حاليا يسوي برمجه صرفيه وهذا.

0: حرقه بس، لا، البترول أيضا هو عامل رئيسي في تبريد المحرك.
1: صحيح.
0: فإذا أنت نقصت البترول يعني كمية كبيرة، فأنت كأنك هنا نقصت من العمر الافتراضي للمحرك.
1: ايوه
0: فهمتني؟ يعني النوكنج عندك ما يكون سليم 100%. وبعدين انت بتقول والله انا من نوع يمكن ما اسرع، انا استخدم سيارتي استخدام بسيط يعني، ما اوكي صح انت
1: ايوه
0: تستخدم استخدام بسيط، لكن في وقت انت تحتاج القوة ما بتحصلها، وهنا تصير المشكلة عندك،
1: ايوه صح
0: يصير عندك نوكنج، بالتالي تأثر عندك الوالات، او حتى يمكن البستن يضرب بسبب ان الوال ينزل فيه. هي عادة ايش اللي تصير لما يكون البترول ما سليم 100%؟ البلك هو اللي يتأثر، السبارك بلاك. إذا طاحت
1: ايوه
0: الشعرة ماله داخل البستن، واحد من اثنين، يا الوال يا البستن.
1: اها
0: هيا
1: طيب باذن الله نشوف عاد امور القيادة ان شاء الله.
2: الله
0: طيب،
2: يوفقك
0: بارك
2: يا
0: الله
2: رب.
0: فيك،
1: تسلم، بارك
2: مع
1: الله فيك.
2: السلامة، حياك الله. طيب نروح لسؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا عبر الواتساب 72442009. نشوف سؤال، يعني أسئلة المستمعين أيضا نحاول قدر المستطاع أن المهندسين يجاوبوا عليها. نروح لي سؤال يقول عندي كامري 6 سلندر 2012، استخدام يومي، لمبة الماكينة تظهر عندي فترة وتختفي لحالها، ما لاحظت أي مشكلة في السيارة. السؤال، اللمبة شغالة أو لا؟ في فحص الكمبيوتر طلع عندي فلاتر البيئة، لما فكيتهن حال تنظيف حصلتهن نظاف، ركبتهن بدون تنظيف والسيارة طبيعية، ايش اللي يخلي لمبة الماكينة تشتغل وبعدها تختفي؟
3: طيب شوف، هنا ممكن يكون اساسا عنده، اذا هو فحصهم اللي هن الفلاتر البي، الكود اللي يظهر عندي اذا كان P0420 P0430، فهني له عدة احتمالات، ما مباشرة فلتر. بعض الحين اذا كان عندك تسريب في الكزوز، يعني الغاز جيت تبع المنفول فيه مشكلة، او الغاز جيتات اللي قبل فلتر البي فيهن مشكلة، يسبب ان هذا الشيء. بعض الاحيان سنسر الاكسجين بالنفس اذا كان مثلا عليه اوساخ، عليه رواسب، بعد يسبب مثل هذا الشيء، انه يطلع لك انت فلتر البيئة، لانه هو يكون ما قادر يقرأ بشكل جيد.
2: طيب خلنا نروح لسؤال آخر على السريع. معي في نيسان مكسيما 2002 ما تشتغل قبل عن تجي المشكلة، مغير نوك سنسر لأنه عدة مرات يظهر لي بالكمبيوتر، وغيرتها 3 مرات وبعدها ما طاعت تشتغل السيارة، وغيرت ضفيرة وغيرت كمبيوتر وبعدها ما تشتغل.
3: شوف هنا لازم أول شيء، يعني طبعا يعتمد على حسب الفحص مال السياره، مغير كل هاي الاشياء المفروض السياره تشتغل. اول شيء، هل نظام موبلايزر، نظام سكيورتي عنده داخل السياره سليم؟ يعني المفتاح سليم، برمج شفرته موجوده، كل شيء سليم ولا لا؟ اذا لا، معناته هو ممكن يكون السبب. بعدين الكمبيوتر ممكن تتغيره، وممكن تغير انت الاسلاك والضفيره، لكن ممكن اصلا الكمبيوتر ما توصل لكهرباء، فإذا ما اشتغل الكمبيوتر ما راح يكون قادر أن يدير المحرك وينظم اللي هو عملية ياخذ قراءة من الحساسات ويعطي أوامر للمشغلات. في نفس الشيء نقطة ثانية، ممكن تتبدل مثلا عند مثلا الكرانك شافت بوزيشن سنسر، هل يجيب سيجنال ولا لا؟ أنت أحيانا ممكن تبدله، لكن اللي بدلته هل سليم ولا لا؟ لازم تفحصه بأوميتر وتتأكد أنه يعطيك مقاومة سليمة أصلا. فبعض الأحيان قبل ما أبدل أنا كمبيوتر أو شيء، أتأكد هل الكمبيوتر يحصل طاقة، موجب سالب موجودات، هل الخطوط اللي هن الشبكة سليمة، يا ساتي نخلم بيانات الكام بس أو الليم بس حسب النظام اللي تشتغل عليه السيارة ولا لا. وهني نفس الشيء المفتاح السكيورتي، ينتبه عليه السكيورتي، هل أوكي سليم ما في مشكلة؟ يوم تفحص كمبيوتر هل يتصل الكمبيوتر عندك؟ إذا كان يتصل ويعطيك بيانات، حاول تسحب سرعة المحرك اللي هو الانجن سبيد وتضرب سلف، تشوف هل تختلف السرعة عندك أو عداد الار بي ام يرتفع شوية ولا لا، عشان تعرف هل الكرنك سنسر عندك يرسل إشارة ولا ما يرسل إشارة. هذه نفس الشيء أشياء مهمة. يعني
2: طيب على سالفة الكورولا 2020 هاتشباك فيها نفضة في السيارة، العلم التواير جديدات والسكان زين ما في شيء، يقول نفضة في البودي أو بالأخص أحسها الجزء الأمامي من السيارة وسكن سيد الكرسي واجد.

0: الحوثيين انتفض.
1: هذا الاكسل عنده.
0: ايوه
1: اذا ما في نفضه في السكان معناته عنده مشكله في الاكسل.
0: طيب
1: 2020 صح؟
0: ايه
1: ايوه هذا الاكسل عنده.
0: طيب خلنا نروح لسؤال اخر ايضا من الاسئله. خربت ماكينه صلحتها ب200 والحين السياره تنقص ماي كامري 2018، خربت يمكن الماكينه يمكن قصده.
2: ايوه شكله عمل تورن حال الماكينه يمكن. اوكي اذا كانت لا زالت هي تنقص فهني وايد احتمالات، احتمال يكون عنده تسريب، يعني يعمل بريشر تيست حال نظام التبريد مال الماكينه، اذا كان في تسريب مكان معين، بيب ما مركب بشكل جيد، في عنده تسريب خارجي، اذا ما ظهر عنده اي تسريب خارجي في الدائره معناته هنا ممكن يكون سلندر هيد ما راكب بشكل جيد، ممكن يكون عنده مشكله صارت داخل المخرطه، يعني الفيسنج ما مسواه بشكل جيد حال الماكينه، الشد ما جيد مثلا مال الماكينه، وايد اشياء ممكن تسبب هذا الشيء.
0: طيب خلنا نروح لي سؤال ايضا اخر. ما شاء الله عندي سياره فولكس فاجن جينا فيها ضغط في الماكينة، ولما تكون ماشي عليها مسافة وتوصل قريب مطب تخفف كأنها تزن، ومن تعدي المطب تزر لحد ما تمشي مسافة، غيرت بلكات كويلات بلكات وفلتر البترول وسنسر وفلتر الهواء وصلحت الكمبيوتر، باقي أغير ثروتر وتنظيف دبات البيئة، عندي نيسان بترول ماكينة أصغر تنقص آيل. طيب هذه السؤالين،
2: الفولكس فاجن اي نوع؟ اي فئه؟ جول، جيتا؟
0: ما مكتوب،
2: لازم نعرف نوعه، طوارق، اي نوع من هذه السيارات لازم نعرفه. وثاني حاجه نفس الشيء، هل فحص سياره كمبيوتر وظهرا عنده كودات ولا لا؟ لان بعض المحركات فيهن مشكله كذا معينه ممكن يعني نعرف المشكله مباشره يعني. بخصوص سياره اللي تنقص آيل، تكلمنا اليوم عن تنقيص الآيل كثير، اول شيء نوع الآيل لازم يكون سليم لزوجته سليمه، وبعد كذا طبعا الفحص المعتمد عشان تعرف تنقيص الاويل لازم تعمل اللي هو انجن بريشر تيست.
0: طيب خلينا نروح لسؤال اخر على السريع. سوناتا وارد 2015 توربو فيها ملاحظه سولونويد سنسر في في تي في فيه تسريب، اكسجين سنسر تابع لفلتر البيئه نفس الشيء فيه تسريب، والتوربو عندي فيه مشاكل، البي سي في فالف نفس الشيء يتسرب، السياره لما ادوس الريس يصير فيها ضربه لما اخفف وبعدين تنطلق، اي من الملاحظات مسوي مشكله؟ التوربو داخل زيت.
2: كلهن هذه الاشياء مهمه ولازم تتصلح، يعني ما ممكن نحن حتى لو ما كان سبب مشكله راح يسبب مشكله، فكل هذه الاشياء اللي ظهرت عنده اشياء مهمه لازم يصلحهم في اقرب فرصه يعني.
0: طيب روح لي، ما باقي وقت خلاص. وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، الرسائل كثيره، نعتذر من كل اللي رسل رساله وما قرينا رسالته، فنعتذر منكم. نلتقي ان شاء الله الحلقه القادمه. شكرا لك المهندس هيثم،
2: احسنت، حياك الله،
0: يعطيك العافيه. شكرا لك فهد الغسيني، اذا بكذا وصلنا الى ختام حلقتنا، ملتقانا ان شاء الله غدا او ملتقانا يوم الخميس القادم بنفس التوقيت من 2 إلى 4 في برنامجكم السلامة على الطريق، ملتقانا على خير، وهذه تحياتي لكم عابدين البلوشي، في امان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ربما يحدث عوضا.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأكبر.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

أسفرت ونورت واستهلت وامطرت، وأهلا بأهل الخليج. هذا هكذا مستمعينا كان حفل الافتتاح يوم أمس، افتتاح خليجي 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الانطلاقة لبطولة خليجي 27 بحفل جميل يحمل رسائل جميلة ويجمعنا دائما مستمعينا. تجمعنا بطولات كأس الخليج على المحبة، على الجمال، على التآخي، على الألفة، على التفاصيل الجميلة، ودائما بالفعل هذه الذكريات تبقى في القلب قبل العقل، وتبقى دائما هذه الذكريات نحملها معانا مهما كبرنا ومهما رحلنا ومهما تغربنا. نعود من جديد إلى البيت الخليجي لنلتقي مجددا مستمعينا في بطولات كأس الخليج، الروح الرياضية والألفة وكل الأشياء الجميلة دائما في كأس الخليج. اليوم الثاني مستمعينا من البطولة، بطولة خليجي 27 أو بمسماها بطولة الديار العربية، ودائما مستمعينا هناك أشياء جميلة في البطولة. يوم أمس كان أيضا من الأيام الجميلة راح تبقى في ذاكرتنا بالتحديد، وإحنا نحييكم من هنا من مدينة جدة وننقل لكم أول بأول كل ما نشاهده في سواء كان في الملاعب، في المركز الإعلامي، في الأماكن المختلفة، في الطرقات المختلفة في مدينة جدة. ويوم أمس مدينة جدة عاشت المسيرات الكبيرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأكيد كل عام والمملكة بخير وتقدم وازدهار ورخاء رب العالمين. في الجانب الآخر أيضا مستمعينا، النصف الآخر من الجماهير أو نصفين آخرين من الجماهير توجهت، نصف أول توجه إلى الملعب مباراة منتخبنا الوطني ملعب الأمير عبدالله الفيصل، والنصف الآخر من الجماهير إلى الملعب الآخر ملعب المدينة الرياضية أو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بما يسمى ملعب الجوهرة اللي احتضن أيضا يوم أمس هذه المباراة وحفل الافتتاح. من بعدها كانت في مسيرات جدا كبيرة خرجت بها الجماهير سواء كان من الملاعب أو حتى الجماهير اللي التقت مع بعضها البعض في مسيرات اليوم الوطني ومسيرات أخرى بفوز المنتخب السعودي الشقيق على المنتخب الكويتي الشقيق في المباراة الافتتاحية. عموما يوم أمس كان جميل بامتياز إلى الساعات الأولى من الصباح، مستمعين الجماهير كانت في الأماكن المختلفة في جدة التاريخية وفي أماكن تجمع المشجعين والجماهير، وفي المقابل أيضا في الطرقات المختلفة كانت الجماهير ما شاء الله إلى الصباح متواجدين بشكل جدا كبير. اليوم أيضا مستمعين راح يكون يوم مليء بالفرح إن شاء الله، هناك مباراتين راح تجمع المباراة الأولى المنتخب الإماراتي الشقيق مع المنتخب اليمني الشقيق عن المجموعة الثانية، ويجتمع المنتخبين الشقيقين القطري والبحريني أيضا في المباراة الثانية عن المجموعة الثانية. وفي المقابل راح تكون هناك أيضا مجموعة من الاحتفالات والألعاب النارية أيضا مستمرة تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله اللي جايين إلى مدينة جدة اللي تسمعونا حاليا تستمتعوا إن شاء الله بالأجواء، أجواء اليوم الوطني وأجواء أيضا الاحتفال بالافتتاح وبطولة خليجي 27. احنا معاكم مستمعين على مدار ساعة من الزمن من هنا من المركز الإعلامي لبطولة خليجي 27 من مدينة جدة، نحييكم وبشكل يومي معكم إن شاء الله في البرنامج. هذه أجمل تحية من فريق العمل. في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي، وفي هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف بن محمد البلوشي وأحمد بن سالم الجرداني وذياب بن حمد البويقي. وهذه أجمل تحية من مخرجنا من هنا من استوديو البرنامج من مدينة جدة محمد الشملي، ومن هناك من الاستوديوهات في مسقط الزميل حمود الرقادي، ومساكم جميل.

0: الخليجي 27.
1: قضية جميلة لأحمد أيضا يضغط عرضية خطيرة للعراق أمام المرمى في لقطة الله أسود الرافدين يفتتحون خليجي 27. العراق يفتتح الحكاية، العراق يكتب أول سطر في دفتر الخليج. سجل عندك، سجل عندك، البداية عراقية والحكاية عراقية والتوقيع عراقي. الهدف الأول في خليجي 27 يكتب باسم العراق عن طريق محمد قاسم. محمد قاسم يسارية الثاني الوصيف لكن الآن عمار الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر. الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني، أصبحت واحد واحد، أصبحت واحد.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معكم في برنامج خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. والأجواء الجميلة هنا في المركز الإعلامي بوجود الزملاء الإعلاميين، الأجواء أيضا الجميلة في المدرجات وفي الملاعب، الملعبين اللي احتضنوا المباريات، مباراة المجموعة الأولى وأيضا مباريات المجموعة الثانية. أكيد أمس أغلبكم أو كلكم تقريبا تابعتوا حفل الافتتاح، حفل مبسط وجميل كان يوم أمس في ملعب الجوهرة بالتحديد. وهذا الحفل مستمعينا إن كانت المدة قصيرة، وهذا اللي إحنا نحبه طبعا في الحفلات الافتتاح إن تكون المدة قصيرة، لكن الرسائل الجميلة ومميزة اللي تنقلها دائما حفلات الافتتاح في بطولات كاس الخليج. شاهدنا مستمعينا الأغنية أكيد الرسمية للبطولة، شاهدنا أيضا الترحيب الخاص بالمنتخبات أو بالدول أيضا المشاركة، الدول الثمانية المشاركة، وبدخول أيضا أساطير المنتخبات المشاركة طبعا من سلطنة عمان، وبالتحديد عن منتخبنا الوطني، لاعب منتخبنا الوطني السابق عماد الحوسني، نجم منتخبنا عماد الحوسني سابقا كان هو من موجود في حفل الافتتاح ومثل أيضا سلطنة عمان في حفل الافتتاح برفقة أيضا زملائه أساطير ونجوم المنتخبات الخليجية. خلونا معاكم نسمع الأغنية مستمعينا الجميلة اللي كانت تدعو لأشياء جميلة، ولكن هي مقتطفات مصغرة وجميلة مرتبة من الأغاني الخليجية المختلفة لكل الدول الثمانية المشاركة.
1: أهلا بالخليج،

0: يستاهلون.
1: اسمع عماني وعراق سوى، عراق بيناتنا، عماني وعراق

0: براس واحد حبايبنا العمان احنا عمان علينا براس واحد
1: البركه ان شاء الله البركه
2: يا عماني يا عماني ما شاء الله يا عماني الى مسقط الى بغداد الى الرياض ان شاء الله كل احنا واحد

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين أكيد معكم في برنامج خليجي 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. نرحب فيكم، نرحب باللي ينضم لمتابعتنا في البرنامج، وإحنا راح نتكلم إن شاء الله عن مباراة منتخبنا الوطني يوم أمس والتعادل مع المنتخب العراقي الشقيق إن شاء الله في قادم الوقت. لكن في هذا الوقت أيضا حابين نتكلم عن المنتخب البحريني اللي راح يلعب أيضا اليوم، حامل اللقب المنتخب البحريني، كيف راح يبدأ كبداية أولى إن شاء الله الليلة مع المنتخب القطري الشقيق. يسعدنا أن يكون معنا في الأستوديو الأستاذ سيد هادي الموسوي من منصة ملاعبكم الرياضية البحرينية. أستاذ سيد مساء الخير، يا هلا ومرحبا فيك معنا.
1: مساء الورد وأهلا بكم يا أهل عمان الطيبين الحلوين،
0: يا مرحبا،
1: والله يبقيكم إن شاء الله كل خير.
0: الله يحفظك ويحفظ كل الشعب البحريني الشقيق، سعيدين أن نشوفك اليوم أيضا هنا أستاذ سيد.
1: وإحنا أكثر سعداء أن أكون في ضيافتكم، واعتبر هذا شرف لنا ان احنا نتحدث ولو بشيء قليل في اذاعتكم الموقره.
0: الله يحفظك ويشرف مقدارك ان شاء الله. كيف البطوله بالنسبه لك يوم امس؟ البدايه كانت بشكل عام، كيف شفت التجمع الخليجي والبدايه لخليج 27؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صراحه كانت الاجواء مثيره ورائعه ويعني واجد جميله، يعني فيه مقاطع في يوم الافتتاح، مقاطع مثيرة تسجل يعني من أعلام الدول، من إثارة الأشياء اللي أدخلوها مع الأغنية اللي صاحبت الافتتاح، تفاعل الجماهير إلى هذا الافتتاح. يعني الافتتاح مبسط لكن أنا أعتبره افتتاح بهيج أسعد كل الخليج
0: جدا،
1: هذا العنوان الكبير إلى اليوم الافتتاح.
0: بالفعل شوف ما شاء الله، يعني أشوف الإعلام البحريني ما شاء الله أيضا متواجد بشكل جميل في البطولة، هذا ما عودنا أيضا الإعلاميين البحرينيين دائما موجودين في خليجي في بطولات كأس الخليج.
1: صحيح، عموما الإعلام البحريني دائما يتفاعل مع كل ما يقام على مستوى الخليج، سواء بطولات الخليجية لكرة القدم أو البطولات الألعاب الأخرى. ترى أن الإعلام البحريني إعلام يعني ذواق إلى اللعبة التي هو سواء لعبة كرة القدم أو الألعاب الأخرى، وهو عنده يعني الشغف في نقل الصورة كما هي.
0: نعم.
1: مثلا قلنا خليجي الديار العربية 27 ترى متواجد لنقل الصورة إلى ومنافسة شريفة بين المنصات وبين الإعلام الرسمي لنقل الصورة كما هي الموجودة هنا في جدة أو في الدولة تستضيف. يعني هو من الإعلام الخليجي المتميز. أنا ما مثلا أمدح الإعلام البحريني لأن أنا بحريني، أنا كل إعلام الخليجي إعلام حي.
0: نعم.
1: إعلام ذواق، إعلام يجيد نقل الكلمة، نقل الحدث كما هو بدون إثارة، من ضمنهم الإعلام البحريني.
0: نعم، وإحنا تعودنا أيضا عن الإعلام البحريني وتعاطي أيضا مع البطولة بشكل جدا جميل، وهذه بدون إثارة، يعني بعيد عن الإثارة المفتعلة خلينا نسميها أستاذ سيد، وهذا ما تعودنا عليه أيضا من الإعلام البحريني. اليوم إطلالة أولى وظهور أول للبطل وحامل اللقب المنتخب البحريني الشقيق، كيف راح تكون البداية إن شاء الله للمنتخب البحريني اليوم مع المنتخب القطري الشقيق؟
1: شوف، كما تعرفين أن المنتخبات الخليجية في هذه البطولة لم تعد، يعني ما في منتخب راح معسكر، ما في منتخب راح لعب مباراة، ودي يمكن باستثناء المنتخب الكويتي لعب مباراة مع المنتخب اليمني من 3 أشواط.
0: بالفعل.
1: يعني وفيها يعني ما تعتبر هذيك المباراة اللي استفاد منها المنتخب الكويتي أو حتى المنتخب اليمني، فبالتالي جميع المنتخبات الخليجية في مستوى متقارب.
0: نعم.
1: وبالتالي البحرين اليوم يطلق حملة للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في الكويت من عبر محطة مباراة قطر.
0: نعم.
1: المنتخب القطري من المنتخبات القوية، خصوصا لما يلعب مع المنتخب البحريني تكون هناك اعتبارات خاصة بين المنتخبين منذ ان انطلقت البطولة الأولى 1970 في البحرين إلى هذه اللحظة. مباريات المنتخب البحريني ما لها اعتبارات، مثلا البحرين مثلا هزم السعودية، أو البحرين هزم عمان، أو البحرين أو قطر هزمت، تبقى مباراة البحرين وقطر حتى لو لم يكن لدى قطر نقطة أو للبحرين نقطة، تبقى مباراة مثيرة بين الطرفين ذات اعتبارات خاصة لا تتعلق مثلا المنتخب القطري الآن يدخل هو بطل آسيا،
0: نعم،
1: والبحرين بطل الخليج
0: بالضبط.
1: لكن هذه الاعتبارات كلها ما لها اعتبار في مباراة
0: البطولة. صحيح.
1: ولو أن المنتخب القطري خرج إلى معسكر ولعب مباريات والمنتخب البحريني لم يلعب مباريات ما لها اعتبار أي شيء، تبقى مباراة البحرين وقطر لها اعتباراتها الخاصة
0: بالضبط.
1: وبالتالي مباراة اليوم احنا نسعى المنتخب البحريني إلى أن يجتاز هذه المحطة الأولى حتى يستطيع أن يرفع من حظوظه إلى التأهل إلى الأدوار الثانية.
0: نعم، إيش اللي راح يعول عليه اليوم المنتخب البحريني في المباراة عشان يقدم المستوى ويخرج من نتيجة طيبة مع المنتخب القطري؟
1: احنا نعرف احنا فزنا ببطولة خليج 26 بنفس المدرب، يعني استقرار فني،
0: نعم،
1: موجود. النجوم الفريق 90%
0: موجودين بالفعل،
1: وهذا بعد نعول عليه بطريقة كبيرة، لأن لما يكون الاستقرار موجود. احنا في بداية الإعداد زج المدرب تقريبا ب 12 لاعب من الوجوه الشابة، لكن المدرب في رؤية الفنية الخاصة يمكن رأى أن يبقى على اللاعبين اللي موجودين كانوا في بطولة خليج 26 على أساس أنه ينطلق معهم حسب الظروف الموجودة، لأن الفريق مثل ما قلت ما دخل معسكر، ما دخل مباريات ودية، فبالتالي لما يكون لاعب الخبرة موجود يقدر يقدم المستوى ويجتاز، بس اللاعب ذات الوجوه الشابة تحتاج إلى الخبرة وتحتاج إلى مثل هذه المباريات.
0: صحيح.
1: فبالتالي أنا أرى أن المدرب منتخب البحرين اكتفى بلاعبين النجوم اللي 90% موجودين في خليج 26 اليوم موجود. بهذين احنا نعول، وبالعزيمة والإرادة اللي يمتلكها نجوم البحرين،
0: نعم،
1: في اجتياز مباراة اليوم بإذن الله.
0: بإذن الله كل التوفيق لكم إن شاء الله في المباراة، وللمنتخب أيضا القطري الشقيق إن شاء الله تكون مباراة جميلة لكم للفريقين مع بداية هذه البطولة، بطولة خليج
1: 27. بس في شيء الجو، يعني إذا كان الجو حار ورطب هذا بيأثر على الفريقين، يمكن يخرب لنا المباراة.
0: بس أنتم مباراتكم بالليل، يعني الجو شوي أحسن.
1: مثل البارحة مباراة الكويت
0: والسعودية
1: كانت الرطوبة
0: رطوبة عادية. صحيح.
1: يعني حتى إذا شفتين عقب ما انتهت المباراة 90% من لاعب الفريقين سقطوا في الأرض
0: بالفعل،
1: يعني الجهد مضاعف. فحنا أتمنى الليلة يكون الجو
0: يساعدكم،
1: يعني قليل الحرارة قليل الرطوبة، وإن شاء الله يكون الفوز بحرين إن شاء الله.
0: هالمرة البحرين بتحافظ على اللقب، ترى في بطولات كأس الخليج ولا بطل حافظ على لقبه، هذا تاريخيا يعني. فهل راح المنتخب البحريني يحافظ على اللقب ويكسب؟
1: شلون ولا بطل؟ الكويت أربع بطولات حافظ عليهم متتالي.
0: أنا أقصد في السنوات الأخيرة، سنوات المجموعات، إيه يعني بدأنا، إيه بالنظام الجديد، ولا إيه منتخب حافظ؟
1: منتخب الإمارات ما حافظ.
0: لا ما حافظ عليه.
1: مرتين؟
0: مش متتاليتين.
1: ما حافظ
0: لا، ولا منتخب كان في النظام الجديد.
1: ادعي لنا إن شاء الله نحافظ عليه يصير مرتين.
0: ترى بعد أنا بمنتخب بلادي يفوز.
1: ما علي، احنا وياكم زينين، حلوتنا وحلوتكم زينة. شفت احنا لعبنا وياكم 2004 وفي عمان، وقبل بعد في مباراة كسرتونا كسار، لكن الحمد لله رب العالمين آخر بطولة، فإن شاء الله يعني نلتقي وياكم نهائي.
0: احنا دائما يعني معاكم في نصف النهائي، سبحان الله ما ادري ليش، يعني دائما مع المنتخب البحريني في نصف النهائي ونفوز عليكم.
1: نهائي ما احنا،
0: وعاد المباراة الماضية كانت نهائي البطولة.
1: نعم
0: الماضية.
1: نهائي، والشوط الاول عفستونا، بس الحمد لله الشوط الثاني قدرنا سوينا.
0: صوت الثاني ذبحتونا. الله يحفظكم ان شاء الله.
1: من الله جاهز.
0: الله يحفظكم، تستاهلون يا اهل البحرين اكيد، والبحرين دائما نور العين واهلها على الراس والعين دائما. شو تقول مع ختام حوارنا؟ لكن ان شاء الله لقاءاتنا موجوده بشكل يومي في المركز الاعلامي باذن الله استاذ سيد.
1: وانا صراحه انا رحت 2009 في عمان، وجدت الشعب العماني يعني صراحه افضل افضل حتى من شعب البحرين من ناحيه الضيافه، من ناحيه
0: ما عليكم زود
1: الابتسامه. انا ما شفت واحد يعني زعلان في 2009، يعني الكل يبتسم، الكل يريد يخدم، يريد، فهذه الروح موجوده ولا زالت موجوده، وانا اشوفها بينكم، والله يحفظكم ان شاء الله، ونلتقي دائما على الخير، وان شاء الله البطوله اذا صارت بعد في عمان الله يكتبنا ان شاء الله
0: ان شاء الله. وانا خاطري في شيء، خاطر البحرين تستضيف البطوله، ترجع لاستضافه بطولات كاس الخليج.
1: والله
0: من فتره ما استضافت، من 2014 تقريبا
1: استاذ، 2014 في السعوديه
0: اخر بطوله،
1: 2013
0: كانت اخر بطوله في البحرين.
1: فان شاء الله نتمنى احنا تكون المسؤولين على الرياضه في البحرين، يعني سمو الشيخ ناصر او سمو الشيخ خالد بن حمد يحطون في اعتباراتهم هذه
0: ان شاء الله
1: ينظمون، وهذه نقول لهم احنا هذه دعوه عمانيه يعني الى اليهم، بحيث انهم يعني احنا ما ندري الان الملف وين يروح الجديد،
0: هل يعلنون ان شاء الله خلال هذه الفتره باذن الله
1: يعلنون، وان شاء الله ان شاء الله تكون في البحرين ونحطكم على راسنا.
0: الله يحفظك، الله يحفظك،
1: وسط عيوننا وانتم اهلك بارضكم وبين اهاليكم ان شاء الله.
0: الله يعزك ويحفظك ان شاء الله. استاذ السيد هادي الموسوي من منصة ملعبكم الرياضية البحرينية، سعدنا بوجودك اليوم معانا، وإن شاء الله نشوف مباراة جميلة بين المنتخبين البحريني والقطري الشقيقين بإذن
1: إن شاء الله.
0: الله.
1: وأنا أسعد ما أقول باستضافتكم لي، بنتون أهلنا إن شاء الله، وبينكم البيت بيت واحد
0: بالضبط
1: إن شاء الله. الله يوفقكم لكل خير.
0: الله يحفظك. أحسنت، شكرا جزيلا أستاذ سيد، جزاك الله خير. أستاذ سيد هادي الموسوي من منصة ملعبكم الرياضية البحرينية، كل التوفيق لك، وبعد شو راح الملعب إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظكم، يلا ديروا بالكم في الدرب. الله يحفظك أستاذ وكل اللي معاك وكل اللي رايحين في الطرقات المختلفة للملاعب، الملعبين اللي راح يستضيفون المباراتين، مباراة المنتخبين الشقيقين القطري والبحريني، والمباراة الأخرى اللي راح تبدأ إن شاء الله بعد ساعة من الحين، مباراة المنتخبين الشقيقين الإماراتي واليمني. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا برنامج خليجي 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

0: خليجي 27.
1: اسمي احمد.
2: مين تشجع؟
1: العراق.
2: انت من العراق؟
1: لا مش سعودي، بس اشجع العراق.
2: زين النتيجة 1-1، ايش رايك فيها؟
1: يعني مو حلوة النتيجة لما تسجل هذا عمان.
2: شفت مباراة عمان والعراق، ايش رايك فيها؟
1: يعني حلوة، بس هدف الأول ما شفناه وهدف عمان ما شفناه.
2: ايش شفت عين؟ ايش شفت؟
1: ولا شيء، جبنا من قربت.
2: بس انت سعودي، سعودي ما شاء الله عليك، الله يحفظك. تعال تعال معاه. شو اسمك؟
3: سالم علي بوزير.
2: اهلا يا سالم، من وين؟
3: من جدة.
2: من جدة. كيف اليوم المباراة عمان؟
3: كانت حلوة.
2: ايش رايك في، ايش عجبك في المباراة اكثر؟
3: اخر الدقائق.
2: ليش؟
3: كان في روح، في شغف.
2: يا سلام.
3: اكثر من هدف كان يقدر يدخل، لكن لولا عباطة اللاعبين كان يقدر من الكرة كاتجي، كان يقدر على الاقل يشوت، ممكن تجي لمسة يد ولا هدف.
2: بس عجبتك المباراة؟
3: عجبتني، لكن ولا هدف شفته. عشان ذا الهدف حق عمان جاء، كان بياخذ الموي حقي كذا، ما شفته.
0: خليجي 27.
4: الثاني الوصيف، لكن الان عمان، الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني، أصبحت 1-1، أصبحت 1-1.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في برنامج خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. مرحب فيكم، مرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا. واليوم أنا كنت أفكرها ترى الجمعة صحيح، بس هي طلعت الخميس اليوم. ما أدري ليش الأغلب يعني
1: كلنا كذا نفكرها الخميس.
0: أي حتى صالح
1: نفكرها اليوم الأربعاء بعد
0: يعني. بعد والله يوم. بس على طارئ أنها الخميس يعني، والناس في عمان اللي يسمعونا رايحين الولايات والمحافظات المختلفة، الله يحفظكم، دروب السلامة، خلوا بالكم في الدرب، والله يسهل دروبكم إن شاء الله، وإجازة سعيدة إن شاء الله للجميع. واللي موجودين في مدينة جدة هنا موجودين معانا، والعمانيين اللي مقررين إنهم اليوم يجوا الخميس أو بكرة الجمعة والسبت والأيام القادمة في مدينة جدة لمتابعة البطولة، حياكم الله وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة، سواء كنتوا طريق بالجو أو حتى اللي جايين عن طريق البر توصلوا بإذن الله بالسلامة. منتخبنا الوطني مستمعينا يوم أمس لعب المباراة الأولى في خليج 27 مع المنتخب العراقي الشقيق. خلونا نتكلم شوي عن المباراة وعن الظهور الأول لمنتخبنا في البطولة مع أستاذ أحمد السلماني رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية. أستاذ أحمد مساء الخير، حياك الله معانا.
1: مساء النور أستاذ السلوى، حياكم الله.
0: يا مرحبا بك. يعني مفروض هارد لك، لأن المفروض نفوز في المباراة في الشوط الثاني.
1: والله
0: وشوط لكن يعني خرجنا بالتعادل، أفضل يعني أفضل من الخسارة
1: بلا شك. بلا شك يعني حقيقة لو يعني كانت النتيجة غير كذا كنا حقيقة يعني بتكون غاية في السوء يعني. شوط أول للنسيان طبعا، أنا أتمنى كذا يعني، لأنه هذا واحد من أسوأ أشواط
0: صحيح
1: منتخبنا في مشاركاته في كؤوس الخليج منذ عقود يعني حقيقة. نعم. يعني خلينا نتكلم عن عقدين من الزمان صراحة. شوط سيء للغاية، منتخبنا ما كان حاضر، لكن في الشوط الثاني وإحنا حضرنا المؤتمر الصحفي للمدرب طارق سكتيو، لما صرح وقال صار في حديث بشكل عاجل مع اللاعبين، وصار أيضا عرض فيديوهات سريعة يعني على أساس يشرح للاعبين وين الخلل كان، وأيضا ساهمت التغيرات اللي أجراها طارق سكتيوي في أنه تعطي منتخبنا زخم للعودة للمباراة. وأمس كان يعني الجميل والأنيق والرائع والمثابر والمشاكس
0: ناصر
1: رواح اللي سبب صداع كبير للدفاعات العراقية، وهي دفاعات ثقيلة أساسا، وهو ما شاء الله عليه خفيف يعني. وغالبية مهاجمين كانوا غاية في السرعة، فصار فيه صار هذا التحول في الشوط الثاني. وحقيقة كنا نطمح لدرجة ان احنا كنا نطمح وتطمعنا يعني على اساس انه والله ممكن نقلب النتيجة ونفوز. قدر الله وما شاء فعل، في النهاية هي نتيجة عاجلة، شوط لهم وشوط لنا، وعسى ان شاء الله امام المنتخب السعودي اللي ما ظهر بهذاك المستوى المرعب. فمنتخبنا قادر امامه انه يقدم حاجة يعني.
0: نعم باذن الله. خلينا نتكلم شوي، نرجع للشوط الأول، هو فعلا شوط للنسيان لكن لازم نتكلم عنه. ليش ظهر منتخبنا الوطني أستاذ أحمد بهذا السوء في الشوط الأول؟ بعد راح نتكلم عن الشوط الثاني، لكن الشوط الأول منتخبنا بأمانة كان سيء في كل شيء.
1: هذا الشيء لك أن تتخيل يعني، كنا نتكلم عنه ونتحدث عنه ومتوجسين منه، اللي هو أولا المدرب غريب عن كأس الخليج.
0: نعم.
1: الشيء الآخر اللاعبين، هو يعني ما لعب معهم مباريات كثيرة، هو لعب أمام أندونيسيا وأمام موزمبيق في معسكر أندونيسيا في معسكر جاكرتا، لعب مباراتين لأكثر ومع لاعبين ما كلهم هذا اللي موجودين هنا يعني، فهو ما عارف اللاعبين بشكل كبير، لأنه صدقيني مهما كان التدريبات والمباريات الودية العادية ما تصقل لك فريق، وما أيضا ما تبني قناعات لدى المدرب عن كل لاعب.
0: نعم.
1: هو اعتمد على خبرته، لا على خبرة اللاعبين اللي موجودين، فكان الحمد لله هذاك الحضور يعني للأسف الشديد كان يعني اللاعبين كانوا مرتبكين، اللاعبين كانوا يعني في غير يومهم، الارتباك هذا استغلوه الأشقاء في العراق. مدربهم مدرب ذكي، شاف حالة الارتباك اللي موجودة في منتخبنا، وجه لاعبيه بالضغط المرتفع، لأنهم هم عندهم هذا المنتخب مستمر من فترات طويلة، وإن كانوا يتحدثوا عن إحلال، حتى اللاعبين اللي يتكلموا عنهم لا سبقوا لعبوا في المنتخب العراقي.
0: نعم.
1: لكن يعني للأسف الشديد حصل اللي حصل. وعلى فكرة يعني اليوم جالس أشوف تحليل فني يقول لك هدف العراق تسلل. تسلل ما صحيح يعني، لكن خلاص يعني النتيجة
0: لكن احتسبت طبعا،
1: اعتمدت يعني، لكنه في النهاية كان الهدف مبكر وأربك منتخبنا، وما كان في ردة فعل للأسف
0: بالفعل.
1: ما كانت ردة. وهنا صراحة أنا أتكلم يعني، يعني حارب السعدي حاول كثيرا يعني، هذا يعني رجل الشوط الأول كان حارب السعدي اللي حاول إنه هو يلملم الفريق، وقدر وقدر منتخبنا يطلع بأقل خسائر على فكرة. كان ممكن نتلقى يعني نتيجة ثقيلة، لكن صار في اتزان نوعا ما، صار في هناك تضحيات. الشوط الثاني لا شيء آخر مختلف يعني.
0: أكيد الشوط الثاني يعني منتخبنا تحسن بشكل كبير، ومن بعد التحسن أيضا اللي قام به أيضا المدرب، وبشكل عام أيضا لاعبي منتخبنا الوطني دخلوا في الجو بشكل كبير، واستطاع منتخبنا أنه يسجل هدف جميل عن طريق ناصر الرواحي.
1: شوف الشوط الثاني شوط يعني شوط هو اللي يتكلموا عنه دائما ويقولوا شوط المدربين. هذا الشوط كان للكابتن طارق سكتيوي اللي يعني استوعب الأزمة.
0: نعم.
1: ما بين الشوطين صار هناك حديث، صار هناك أيضا عرض مرئي سريع للاعبين، توجيهات خاصة، صار في أيضا اللي هي التغييرات والتبديلات اللي ساهمت في أنه تعطي منتخبنا زخم في الثلث الهجومي خاصة. أمس كان ناصر رواح متوهج، أنا أعتقد أنه نادي القادسية محظوظ وذكي أنه وقع مع اللاعب قبل بطولة كأس الخليج، لأن هذا اللاعب أنا أعتقد أنه واحد من أفضل اللاعبين اللي راح يتألقوا في هذه البطولة. ما أريد أن أعطي اللاعب أكثر من يعني، لكن حقيقة ناصر مثابر. في فني متخصص كان شرح لي قصة الهدف. أول شيء استلامه للهدف، استلامه للكرة، وهيئها لنفسه، هيئها لنفسه بطريقة أنه ما يعني ما تكون بعيدة عنه وتكون قريبة لحارس العراق. ثم لعب الكرة في الزاوية الخالية تماما وباحترافية حقيقة يعني. فكان أنا أشوف هدف يعني هدف من زمان ما حرز من منتخبنا. نحن نحتاج مهاجم بهذا الشكل
0: بالضبط.
1: وعلى فكرة هو مهاجم مثابر، لأنه هو يستلم الكرة بنفسه يعني، هو يرجع للوسط ويجتهد على أساس أنه هو. وأمس صراحة سبب صداع يعني
0: فعلا كنا نفتقده أكيد. نعم. في منتخبنا الوطني.
1: إذا سمحتي لي بس بالنسبة للثلث الهجومي أيضا، عصام كان مرهق ما ظهر، فأنا أتوقع إن شاء الله أمام السعودية بوجود ناصر وعصام واللي شفناه وليد المسلمي أمس الإضافة القوية، حسين الشحري لما دخل أيضا، فأنا أعتقد أن احنا أمام منتخب جديد واعد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. خلونا نسمع على إطار الهدف، كنت تشرح الهدف أستاذ أحمد، خلونا نسمع هدف ناصر الرواحي اللي كان يوم أمس مع المنتخب العراقي.
2: خليجي 27
3: الثاني الوصيف لكن نار عمر. الله سجل يا تاريخ، لقد دخلت تاريخ المنتخب العماني يا ناصر، الهدف المئوي لعمان في تاريخ دورات الخليج عن طريق ناصر الرواحي. عاد العماني، عاد الأحمر العماني، أصبحت 1-1، أصبحت 1-1. هذا هدف تاريخي مئوي يا عمان ويا ناصر، التعادل يأتي، المئوية تأتي.
2: خليجي 27
4: عمان، أنا أقول لك من دحين عمان هو بطل الخليج 27. حتشوفي
5: أغلب القنوات بعدين المنتخب العماني عن عن عن البطولة وعن المنافسة وعن، لكن اليوم أثبت المنتخب العماني رغم الغيابات، أعتقد أنه 7 غايبين الأساسيين، أنه هو الأقدر كان في المباراة، وأن المنتخب العراقي صح تقدم علينا لكن هو اللي كان يبحث عن الفوز وعادلناهم وكنا الأفضل منهم، لكن هذا النصيب، وهذا نحن مفتخرين فريقنا اليوم اللي ظهر أبطال، ما قدموا مباراة طيبة، وإن شاء الله المباراة الجاية اللي بعدها يكون المستوى والرتم على إن شاء الله.
6: تعادل جيد للمنتخب، نقطة إن شاء الله، نتعادل ضد السعودية، نفوز ضد الكويت، إن شاء الله متأهلين.
7: الشوط الأول سيء، عن الشوط الثاني أدوا الشباب.
8: المنتخب العراقي رفع راسنا، والله رفع راسنا المنتخب العراقي.
7: نقطة أحسن من لا شيء مثل ما يقولوا، لاعبينا ينقصهم الياقة.
8: إحنا المفروض نفوز 3، أقل شيء يعني تعادل ظلم. ظلم. هاي اللعبة احنا انظلمنا بها أمانة الله ورسوله.
9: أداء كان مشرف للمنتخب العماني والمنتخب العراقي، والحمد لله طلعنا بتعادل زين ما طلعنا بخسارة. كنت متوقع أنه العمان يفوز 2-1، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله نعوض بالمباراة القادمة.
10: خب عمان عنده حلول، أجنحة أروقة يمين يسار كلهم عندهم حلول صراحة، لذلك أتوقع يروح بعيد في البطولة إذا لم يأخذ الكأس.
11: الشوط الأول كان عراقي بامتياز، الشوط الثاني بسيطرة عمانية أكثر.
0: يقول لك تعادلتوا بالحظ، يقول لك إيش ترد عليه؟
12: لا بالعكس، نحن يفترض أنه أحد فريقين لابد أن يكون كان مفروض أن يخرج فائز في المباراة، لكن قدر الله ما شاء فعل.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27، برنامج خليج 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عبر إذاعة الشباب بشكل يومي معاكم 5 المساء بإذن الله تعالى بتوقيت سلطنة عمان، 4 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. سمعنا من شوي هدف منتخبنا الوطني ناصر الرواحي، وأيضا سمعنا الجماهير اللي جماهير منتخبنا الوطني وجماهير المنتخب العراقي أيضا اللي التقينا فيهم بعد المباراة، مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لمنتخبنا والمنتخب العراقي. عموما احنا نرجع اكيد مع الاستاذ احمد سلماني رئيس القسم الرياضي بجريده الرؤيه، و كان يكلمنا عن المباراه القادمه، لكن خليني يعني ما زلنا في هذه المباراه شوي، بعدها راح الايام الجايه راح نتكلم ان شاء الله عن المباراه القادمه مع المنتخب السعودي. ايش الاشياء اللي عجبتك من المدرب في المباراه، مباراتنا مع المنتخب العراقي، ولفتت انتباهك استاذ احمد مع البدايه لكابتن طارق سكتاوي في اول بطوله مع منتخبنا الوطني؟
1: اللي عجبني حقيقة يعني استيعابه للي صار، يعني الهدف المبكر، استيعابه للمشهد وهدوءه وتعامله معه بذكاء، ومعنى انك انت قلبت النتيجة في الشوط الثاني وتدخلاتك كانت كلها سليمة، يعني اذا انت قارئ جيد للمباراة. فنحن امام مدرب حقيقة يعني مريح، مدرب يعني مبشر، مدرب يريد يعمل حاجة، مدرب كان يعني جالس يبني علاقة حقيقة، جالس يبني علاقة مع اللاعبين مع الإعلام، يعني كان يتكلم بهدوء وبثقة. فأنا أعتقد إحنا يعني إن شاء الله إن المرحلة القادمة مع طارق سكتوي بتكون يعني مرحلة جيدة، لكن من المهم أن تكون الأدوات كلها متوفرة
0: بإذن الله.
1: أتحدث يعني عن عمل آخر أيضا خارج الملعب، ما بس عمل سكتيوي يعني.
0: نعم.
1: هذا اللي لازم يصير في المرحلة القادمة يعني. وهو أعتقد أنه هو الفكرة ماله العامة مثل ما يقول يعني من فوق، هو جالس يشوف البطولة أنها تأهيل للاعبين جدد لصناعة منتخب بأسلوب وبنمط.
0: نعم.
1: هو يريد يعطي للاعبين، لكن الآن بعد نتيجة التعادل أمام العراق والعودة، فهو قال أمس أن أنا أريد أروح بعيد في البطولة. وإحنا أصلا إذا يعني متعودين يعني في آخر 10 نسخ نحن ترانا منتخب يعني متلازم في التواجد في نصف النهائي
0: بالفعل.
1: نعم،
0: وهذا طبعا الشيء اللي ما راح تتقبله الجماهير في المقام الأول.
1: بالضبط.
0: أنه إحنا تعودنا من بدأت يعني النسخ أو بالنظام الجديد خلينا نقول يعني.
1: نعم.
0: بطولات كأس الخليج احنا. نعم. تأهلنا في كل البطولات.
1: نعم.
0: ما عدا البطولة الوحيدة، بطولة اليمن، هي البطولة
1: بطولة
0: الوحيدة
1: اليمن
0: اللي
1: بطولة قطر أيضا 2024
0: صحيح، اللي خرجنا من دور المجموعات.
1: نعم.
0: لكن باقي البطولات بالنظام الجديد منتخبنا تأهل إلى نصف النهائي.
1: نعم.
0: وأيضا إلى أغلبها إلى المباريات النهائية،
1: ويبدأ بتعثر على فكرة
0: صحيح. هذا تاريخيا مع منتخبنا الوطني، وبالتالي منتخبنا الوطني هو المنتخب الأفضل.
1: نعم.
0: من جميع المنتخبات الخليجية.
1: نعم.
0: وأنا أتكلم عن النظام الجديد، يعني دائما لما أتكلم عن النظام الجديد، منتخبنا هو المنتخب الأفضل في النظام الجديد للبطولة اللي هو نظام المجموعات، وهذا اللي أثبته منتخبنا بالفعل تاريخيا. بالتالي اليوم إحنا مطالبين إنه إحنا نقدم مستوى أفضل. أستاذ أحمد وكابتن طارق أيضا يعني مطالب إنه يقدم مستوى أفضل، مطالب بأنه يظهر اللاعبين بشكل أفضل، خاصة اللاعبين اللي يعول عليهم وانضموا أيضا للمنتخبنا الوطني.
1: نعم. هو حقيقة يعني بالفعل يعني هذه رسالة يعني سعينا وسعى الإعلام على أساس أنه يوصلها للمدرب، يعني هو نظرته للبطولة نظرة أخرى مختلفة، لكن أيضا ترى الإعلام عندنا الرياضيين أيضا معنا الوسط الكروي عندنا يستوعب فكرته هو، لكن عندنا على المستوى الشعبي لا، كأس الخليج شيء آخر مختلف.
0: صحيح.
1: عليا أن يعي هذا الشيء، وخبرناه هذا الأمر ووصلنا له إياه بطريقة أو بأخرى، والرجل شكله يعني استوعب فعلا، وكان لازم يعني يمشي في عمان ويجلس في المجالس عشان يعرف أهمية كأس الخليج. هناك طيف واسع يقول لك أنا ما تهمني، تخيلها، ما تهمني كأس آسيا، وأعرف أنا وين بكون في كأس آسيا، انا تهمني كاس الخليج، لا تكلمنا عن تصفيات وما اعرف ايش، كلمنا عن كاس الخليج. بعدين تكلم يعني يريد يوصل للجمهور العماني، خلاص اعتاد على انه منتخبه موجود ما بس في نصف النهائي، موجود في النهائي 6 نسخ، انت موجود في النهائي شليتها مرتين واربع ما قدرت لانها امام
0: صحيح.
1: يعني انت تلعب في يعني ملعب الخصم، يعني بمعنى انت كنت يعني في هنا كانت الصعوبه لها اكثر. عدا ذلك فمنتخبنا يعني منتخب صعب المراس في كاس الخليج، تمرس انه يكون في الادوار الاقصائيه، تمرس انه يكون في النهائي. اللون الاحمر صار صبغه اخر 10 سنوات موجود في النهائي كطرف اخر. فما اعتقد انه اليوم على المستوى الرسمي والاعلامي والرياضي والشعبي يقبلوا انه منتخبنا ما يكون في نصف النهائي او النهائي يعني.
0: اكيد طبعا.
1: وانا اتمنى حقيقه انه الكابتن طارق يسمعنا وشويه كذا يعني يجلس مع نفسه ويستوعب هذا الشيء يعني.
0: نعم.
1: احنا اليوم موجودين في المعمعه، ما في مجال للتراجع.
0: بطل.
1: خلاص احنا يعني كما يقولوا فالنا ان شاء الله البطوله
0: باذن الله تعالى. بكره الجمعه ما في مباريات، في استراحه لكل المنتخبات، وبكره راح يكون المؤتمر الصحفي ايضا لمدرب منتخبنا الوطني طارق السكتاوي للحديث عن مباراه منتخبنا مع المنتخب السعودي الشقيق. وهذه المباراه راح تكون مباراه انا اشوفها المباراه هي الاصعب لمنتخبنا الوطني مع المنتخب

0: تجارب جيدة يعني ومقابلات يعني ومباريات، ولا زلنا نتذكر إلى عهد قريب يعني المباراة الأخيرة كانت في كأس الخليج لما لعبنا أمام السعودية ناقصين 10 لاعبين في وضع سيء، ولا بعد 15 دقيقة فقط من بداية المباراة، لكن شخصية المنتخب العماني في كأس الخليج وأمام من أمام المنتخب السعودي حضرت وبقوة. لا احنا متعودين يعني انه منتخبنا امام السعودية يكون منتخب اخر مختلف يعني، وانا اتوقع ان شاء الله انه الاهم من كذا يعني، وهذا اللي دائما حنتكلم عنه، انه لازم منتخبنا يبادر، ما يصير احنا ننتظر يعني شيء يعني هدف يلق مرمانا عشان يكون لنا ردة فعل. ليش ما نبادر يعني؟ وهذا حصل يعني البطولة الماضية بعد حالة الطرد، وانك انت تلعب ناقص في من من من الدقيقه 15 من بدايه المباراه لا وتفوز وبنتيجه لافته يعني، وتتاهل امام منتخب متاهل لكاس العالم او بيتاهل لكاس العالم. فانت اذا منتخب عندك شخصيه
1: بالفعل،
0: وانا اتوقع ان المباراه ما يعني احنا لعبنا امام يعني لعبنا امام جماهير عديده يعني، لكن انا اتمنى صراحه في هذه المباراه بالذات انه يكون لاعبين الخبره حاضرين أكثر من لاعبين الشباب، لأنك أنت فعلا تحتاج إلى لاعب يستوعب اللي بيصير في استاد الجوهرة يعني.
1: أكيد طبعا، وإن شاء الله راح نتكلم أيضا في الحلقات القادمة أو بالتحديد بحلقة بكرة واللي بعد إن شاء الله عن مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي. هذه المباراة مستمعينا راح تكون لمنتخبنا يوم السبت القادم بإذن الله تعالى الساعة 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، يعني 10 شوية توقيت متأخر في عمان، لكن ما علينا بالعيون الأحمر يعني
0: يستاهل
1: أكيد. الساعة 10 المساء راح تكون بتوقيت سلطنة عمان، 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد،
0: أنا سعيد
1: وسعيدين بوجودك.
0: دائما الحوار معكم شيق وممتع وسلس، وعسى رب العالمين يكتبنا الفوز إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أستاذ أحمد السلماني رئيس قسم الرياضي بجريدة الرؤية، موفقين أيضا في التغطية بالنسبة لكم في البطولة بشكل عام والتغطية بشكل خاص لمنتخبنا
0: إن شاء الله. عسى إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: يعني نخدم المنتخب ونخدم يعني أيضا المتلقي في في, في في في في الخليج وفي سلطنة عمان تحديدا بالمعلومة يعني المعلومة اللي هي الحقيقية، وأيضا يعني الحمد لله رب العالمين احنا الاعلام العماني عندنا اعلام متزن ذكي في كؤوس الخليج دائما داعم لمنتخب بلاده. نعم. ونصبر شويه مهما كانت النتيجه يعني.
1: نعم باذن الله بعد شوي راح تكون بعد نص ساعه من الحين مباراه المنتخب الاماراتي مع المنتخب اليمني.
0: نعم
1: مين راح واي مباراه راح تروح؟ البحرين وقطر ولا الامارات؟ اول ما يمديك تروح مباراه
0: الامارات واليمن ما بنلحق عليها أي. لكن البحرين والمنتخب البحريني والمنتخب القطري ممكن. أنا أتوقع مباراة الإمارات بتكون يعني الإمارات اليوم بيكون حالها صعب شوي، المنتخب اليمني يمكن يفاجئ الإمارات، البحريني مع القطري أنا أعتقد النتيجة تعادل يعني.
1: نعم الله يوفق إن شاء الله الجميع شاء الله. بإذن الله تعالى. هذه بالنسبة لمباريات المجموعة الثانية مستمعينا ساعة حاليا يعني بعد نص ساعة من الحين راح تبدأ مباراة المنتخب الإماراتي مع المنتخب اليمني الشقيقين، وأيضا راح تكون هناك مباراة أخرى تجمع المنتخبين الشقيقين القطري والبحريني 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، يعني 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان. احنا تقريبا في الدقائق الأخيرة من البرنامج، لكن خلونا أيضا مستمعينا أذكركم ببعض أيضا الأشياء ربما تكون المهمة في البطولة بشكل عام، بطولة كأس الخليج وبالتحديد أيضا اللي موجودين هنا في بطولة كأس الخليج موجودين في مدينة جدة بالتحديد، هناك مناطق لتجمع الجماهير في البطولة، بإمكانكم لو جيتوا إلى جدة وحابين تشوفوا وين الجماهير تتواجد، الجماهير راح تتواجد وبدت تتواجد ومتواجدة هي من أيام مع انطلاق وقبل انطلاق أيضا البطولة في مدينة بجدة التاريخية وبالتحديد بيت نصيف، موجودين الجماهير بشكل كبير هناك، وموجودين أيضا في جدة برومايند بجوار منطقة الصقر، هذا المكانين اللي متواجدين فيها الجماهير بشكل كبير اللي حاب يتواجد معاهم بالأهازيج بالأغاني بالهتافات بالتشجيع بالروح الرياضية بالأشياء الجميلة والالتقاء أيضا الخليجي بين الجماهير الخليجية الموجودة في البطولة بشكل

العام. من ضمن أيضا الأخبار مستمعينا في خليجي 27 تم الإعلان من الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن تخصيص جوائز مالية تصل إلى أكثر من مليون دولار لطرفي المباراة النهائية في بطولة خليجي 27 وبالتحديد خليجي الديار العربية. البطل راح يحصل على مليون دولار. إن شاء الله يكون منتخبنا يعني يحصل على المليون يا رب. دعواتكم بس يا رب العالمين منتخبنا يحصل على المليون. بطل البطولة راح يحصل على مليون دولار. دعواتكم لمنتخبنا الوطني بإذن الله تعالى. وفي جوائز أكيد أيضا أخرى أعلنت. أفضل لاعب في البطولة راح يحصل على شقة، وهذه الشقة راح يتم التحديد موقعها لاحقا حسب اللاعب. أي لاعب راح يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة راح يحصل على شقة بإذن الله تعالى. يا رب يكون واحد من لاعبي منتخبنا الوطني بإذن الله. جوائز صراحة مغرية جدا. هناك جوائز أيضا للوصيف، جوائز بأمانة جدا مغرية في أعلنها الاتحاد الخليجي لكرة القدم للبطولة، بطولة خليجي 27. وأيضا مستمعين أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أنه خلال الفترة القادمة راح يتم الإعلان عن المستضيف، مستضيف البطولة القادمة بطولة خليجي 28 بإذن الله تعالى. فمن راح يستضيف بطولة خليجي 28 في اعتقادكم؟ هذه الإجابة راح نعرفها خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. قبل ما نختم معاكم مستمعينا خلوني أذكركم أيضا بالمباراتين اللي ذكرتها من شوي. مباراة المنتخب الإماراتي الشقيق مع المنتخب اليمني الشقيق بعد نصف ساعة من الحين بإذن الله تعالى، وأيضا المباراة القادمة مباراة المنتخبين الشقيقين القطري والبحريني الساعة 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان. وأيضا مستمعينا منتخبنا الوطني طبعا بكرة الجمعة ما في مباريات، راح تكون راحة لكل الفرق، راح ترجع المباريات مباريات المجموعة الأولى بإذن الله. منتخبنا الوطني راح يرجع يلعب مع المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور الساعة 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 10 بتوقيت سلطنة عمان. وأيضا المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي راح يرجعوا يلعبوا أيضا يوم السبت بإذن الله تعالى في نفس يوم مباراة منتخبنا الوطني. هذه هي المباريات وهذه هي تفاصيلنا لليوم مستمعينا. ساعة من الزمن مرت بشكل سريع معاكم، استمتعنا فيها وإحنا نسرد الحكاية الأجمل من حكايات الخليج، بطولات كأس الخليج، المحبة واللقاء والتواصل والألفة واللحمة الخليجية دائما إن شاء الله حاضرة بإذن الله تعالى. الله يجمعنا على هذا الحب ويديم المحبة والخير والأمن والأمان يا رب العالمين. إحنا مستمعينا نرجو لكم دروب السلامة وإجازة سعيدة للجميع، واللي جاي لنا إلى جدة من الجماهير حياكم الله والله يحفظكم وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة. وهذه أجمل تحية من فريق العمل في حلقة اليوم. كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. بإمكانكم مستمعينا متابعة الكثير من الفيديوهات اللي صورناها عبر حساب إذاعة الشباب في المنصات المختلفة، عبر منصة إكس وأيضا عبر منصة الإنستغرام وعبر قناة أيضا إذاعة الشباب على الواتساب. وهذه أجمل تحية أيضا مستمعينا من هندسة النقل الخارج المهندسين يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي. والتحية يهديكم مخرجنا من هنا من جدة محمد بن راشد شملي، وأجمل تحية من هناك من استوديوهات الإذاعة في مسقط حمود الريامي الحارثي، حمود الحارثي. يعطيك العافية زميل حمود، ولكم أجمل تحية مستمعينا، إلى اللقاء.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح
2: الياسمين،
1: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: ربما يحدث عضو.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
5: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأهل، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة. عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
1: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأخطاء.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

كلمتين اتنين ورح بحكي على الهدى ده ما يسمعنا حدا وانتي تسمعين وطي صوتك

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: موسيقى أخاذة وألحان عذبة لأساتذة الفن وأشهر العازفين العالميين، نغم وشجن وطرب أصيل بأصوات أشهر الفنانين تصطح في أرجاء دار الأوبرا السلطانية مسقط. الحفلات الفنية في دار الأوبرا السلطانية مسقط تستمعون إليها في سهرات خاصة عبر إذاعة الشباب، تأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8 مساء مع مروان خوري. تقديم رشا بنت شنون البلوشية، إعداد وإخراج أسعد بن أحمد الرئيسي. سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة. من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
4: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
1: قول منتخب عمان.
3: سجلها من جول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
4: يا الله على هدف في غاية الروعة.
5: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
6: هلا هلا هلا. مكانها حلو. مكانها حلو.
2: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين صافرتين.
7: خليجي 4 حين دخل العراق واشتعل الصراع. مستمعينا الكرام.

0: الكرام. في عام 1976 وصلت كأس الخليج إلى دوحة العرب. الدوحة فتحت أبوابها لاستقبال الأشقاء بود وترحاب استعداداً لاستضافة خليجي أربعة. أما الكأس المرسوم على جبينه شكل خارطة الخليج العربي فلم يصل إلى قطر وحده، بل جاء برفقة ضيف عزيز هو العراق. فمن أرض قطر الطيبة كتب أبناء الرافدين سطرهم الأول في كتاب كأس الخليج العربي. مستمعين الكرام، كانت الدوحة في ربيع عام 1976 تعيش على إيقاع البطولة. الشوارع تزينت والأعلام رفعت والجماهير تترقب بشغف، وتحول ملعب خليفة الدولي إلى مسرح كبير لتنافس الأشقاء. وفي المدرجات نسجت علاقات الصداقة والأخوة، التقى أبناء الخليج على المحبة والوفاء، تنافس شريف داخل الخطوط ومودة وعناق خارجها. مستمعين الكرام، كان التاج الخليجي ببريقه مقصد المنتخبات السبعة المشاركة. المنتخب القطري يحلم، والكويتي ينشد، والبحريني يأمل، والسعودي يتمنى، والإماراتي يسعى، والعماني يجتهد، أما العراقي فكان يتحفز وفي عينيه طموح يتجاوز حدود المشاركة. تغير نظام البطولة في خليج أربعة، فتنافست المنتخبات السبعة في مجموعة واحدة ليلتقي الجميع في منافسة مفتوحة. اشتعلت معها المواجهات وارتفعت حدتها من مباراة إلى أخرى. وعندما أشار التاريخ إلى 26 من مارس من عام 76 انطلقت صافرة البداية. دشن المنتخب القطري مشواره بالفوز على السعودية بهدف وحيد، وفي اليوم التالي سجل العراق حضوره الخليجي الأول بالفوز على عمان بأربعة أهداف دون رد، ثم أمطر شباك السعودية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. وكأن العراق قال يومها: لسنا ضيوفا عابرين، بل أسود قادمون. في الوقت نفسه كان الكويت حامل اللقب واثق الخطى يمشي ملكا. انتصارات متتالية، أداء رفيع، وجيل ذهبي عظيم. واصل الأزرق الكويتي انتصاراته حتى تساوى مع العراق في عدد النقاط، فأصبحت المواجهة المرتقبة بين المنتخبين هي الفيصل في حسم اللقب. في الكويت كانت الجماهير تحلم بجوهرة التاج الرابعة، فيما استعدت أحياء بغداد للاحتفال باللقب الأول. انطلقت صافرة المباراة الحاسمة. خبرة الكويت وجيلها الذهبي أمام طموح العراق وشراسة رجاله. الكويت يفرض كلمته ويسجل أربعة أهداف، ويرد العراق بهدفين، لتنتهي المواجهة بتتويج الأزرق الكويتي بطلا لخليج أربعة للمرة الرابعة على التوالي. مستمعين الكرام، توج الكويت بلقب خليج أربعة، فابتهجت جماهيره فخرا، واكتفى العراق بالوصافة في أول مشاركة له في تاريخ البطولة. أما المنتخب القطري فحل ثالثا، والبحريني رابعا، والسعودي خامسا، ثم الإماراتي والعماني. مستمعين الكرام، لم تكن خليجي أربعة بطولة عادية، فقد اتسمت بالغزارة التهديفية والإثارة والندية. ويبدو أن جميع المنتخبات دخلت المباريات بحثا عن الفوز فقط، رافضة أنصاف الحلول. فاهتزت الشباك في 84 مناسبة في 22 مباراة بمعدل تهديفي مرتفع يقترب من 4 أهداف في المباراة الواحدة. أما قائمة الهدافين فتصدرها الكويتي جاسم يعقوب برصيد 9 أهداف.
1: جاسم يعقوب يلعب اللي مع 8 على 18 ويلعبها وعيشوت يا والهدف الثاني.
0: وحصل العراقي علي كاظم على جائزة أفضل لاعب في البطولة، واختير البحريني حمو سلطان أفضل حارس مرمى. في صدر الصحف كتبت عناوين كثيرة عن بطولة شهدت ميلاد منافس جديد ورسخت هيمنة بطل قديم. فالعراق رغم خسارته المباراة النهائية إلا أنه ترك انطباعا قويا في أول ظهور له. أما الكويت فأكد أنه بطل من طراز رفيع. مستمعينا الكرام، نطوي الآن صفحة خليجي أربعة على مجد خالد للكويت وحضور واعد للعراق. نغادر بطولة جمعت بين قوة المنافسة ودفء الأخوة. نطوي خليج الدوحة ونغادر أجواءها لنفتح صفحة جديدة من صفحات كأس الخليج، صفحة تكتب من عاصمة الحضارة، من بغداد الرشيد، بغداد دجلة والفرات والشعب الكريم، بغداد التي ستستقبل الأشقاء في خليجي خمسة.
2: بين صافرتين،
3: أي جنون هذا، كأس الخليج
4: سجل
5: هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين.
5: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
2: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

شو هالجمهور يلي انا ناطرته من سنين الصراحه.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عضو
2: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج.
5: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم، يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم،

وأدي النجوم بحبك بحبك.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأبطال.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج. حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال القطاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية. الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع لقيت نفسي نحفظها بدون مع عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخاً من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتوناً بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوماً عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957، ونظراً لحساسية منصبه أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحاناً ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي فأقبل على تعلمه بشغف، حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: حيث دخلت للدروس عند شيخ علي درويش، كي روح شيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان، مش نعرف هالقصبة شنين. جاني مولى الناي، هما لايات شريتها من رشيدية من مصر، فكهولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان، شبيك؟ قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني الدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في الفترة هذيك سلفني سي سعيد بوبكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلمذ شيخ علي الدرويش، سلفني ناي شريه من عند شيخ علي الدرويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: معلوم إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بالتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ سي علالة بلهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجا والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صالح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. واصل صالح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحية خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري، والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صالح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن 4 نوبات كاملة، 2 منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحي العراق والمحي السيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين بقالب الموشح، قالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي، غناية أصبحت مشهورة الآن عربيا، هي خليلة عادت غنائها أصوات كثيرة، حدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها يا خدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة، احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيت لحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرصيحة وقال لها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي من الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تول بحذا يا أحمد خيار الدين، عطيته الكلمات رجحها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجلت.

0: علية تونسية كما يسميها الشرق، كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنتي روح الروح، يا مداوين الناس، فاتن، نظرة من عينك تسحرني، وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

0: نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضاً لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها،
1: يا

0: لحن صالح المهدي أيضاً قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي، ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضاً في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضاً الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات، ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغان وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيماناً منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حياً في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات المألوف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة ذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال، وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف الأجيال. ولا زلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. وممن ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بناة المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء. أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا مازال قائم والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيفة العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في أحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي عملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، عازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية وتسند جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين، وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944 وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، ثم كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان. له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء في المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركاً إرثاً فنياً خالداً يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثاً فنياً لا ينسى.
2: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعباً ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

اتحاد إذاعات الدول العربية أزبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض المتوسط كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. كنتم مع زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بحمادة. تقديم أمال الكتاري. تنسيق رياض سكمة. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: من العام 1970 في البحرين.
1: قول منتخب عمان
2: وسجل الجول هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
0: إلى خليج 27 في جدة.
3: يا الله على هدف في غاية الروعة.
4: أي جنون هذا، كأس الخليج.
5: هلا هلا هلا، مكانها حلو، مكانها حلو.
0: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين صافرتين،
6: خليج 4، حين دخل العراق واشتعل الصراع. مستمعينا الكرام، في عام 1976 وصلت كأس الخليج إلى دوحة العرب. الدوحة فتحت أبوابها لاستقبال الأشقاء بود وترحاب، استعداداً لاستضافة خليج 4. أما الكأس المرسوم على جبينه شكل خارطة الخليج العربي فلم يصل إلى قطر وحده، بل جاء برفقة ضيف عزيز هو العراق. فمن أرض قطر الطيبة كتب أبناء الرافدين سطرهم الأول في كتاب كأس الخليج العربي. مستمعين الكرام، كانت الدوحة في ربيع عام 1976 تعيش على إيقاع البطولة. الشوارع تزينت والأعلام رفعت والجماهير تترقب بشغف، وتحول ملعب خليفة الدولي إلى مسرح كبير لتنافس الأشقاء. وفي المدرجات نسجت علاقات الصداقة والأخوة، التقى أبناء الخليج على المحبة والوفاء، تنافس شريف داخل الخطوط ومودة وعناق خارجها. مستمعينا الكرام، كان التاج الخليجي ببريقه مقصد المنتخبات السبعة المشاركة. المنتخب القطري يحلم، والكويتي ينشد، والبحريني يأمل، والسعودي يتمنى، والإماراتي يسعى، والعماني يجتهد. أما العراقي فكان يتحفز وفي عينيه طموح يتجاوز حدود المشاركة. تغير نظام البطولة في خليج 4، فتنافست المنتخبات السبعة في مجموعة واحدة ليلتقي الجميع في منافسة مفتوحة. اشتعلت معها المواجهات وارتفعت حدتها من مباراة إلى أخرى. وعندما أشار التاريخ إلى 26 من مارس من عام 76 انطلقت صافرة البداية. دشن المنتخب القطري مشواره بالفوز على السعودية بهدف وحيد، وفي اليوم التالي سجل العراق حضوره الخليجي الأول بالفوز على عمان 4 أهداف دون رد، ثم أمطر شباك السعودية 7 أهداف مقابل هدف واحد. وكأن العراق قال يومها: لسنا ضيوفا عابرين، بل أسود قادمون. في الوقت نفسه كان الكويت حامل اللقب واثق الخطى يمشي ملكا. انتصارات متتالية، أداء رفيع، وجيل ذهبي عظيم. واصل الأزرق الكويتي انتصاراته حتى تساوى مع العراق في عدد النقاط، فأصبحت المواجهة المرتقبة بين المنتخبين هي الفيصل في حسم اللقب. في الكويت كانت الجماهير تحلم بجوهرة التاج الرابعة، فيما استعدت أحياء بغداد للاحتفال باللقب الأول. انطلقت صافرة المباراة الحاسمة. خبرة الكويت وجيلها الذهبي أمام طموح العراق وشراسة رجاله. الكويت يفرض كلمته ويسجل 4 أهداف ويرد العراق بهدفين، لتنتهي المواجهة بتتويج الأزرق الكويتي بطلا لخليج 4 للمرة الرابعة على التوالي. مستمعين الكرام، توج الكويت بلقب خليج 4 فابتهجت جماهيره فخرا، واكتفى العراق بالوصافة في أول مشاركة له في تاريخ البطولة. أما المنتخب القطري فحل ثالثا، والبحريني رابعا، والسعودي خامسا، ثم الإماراتي والعماني. مستمعينا الكرام، لم تكن خليج 4 بطولة عادية، ف فقد اتسمت بالغزارة التهديفية والإثارة والندية، ويبدو أن جميع المنتخبات دخلت المباريات بحثاً عن الفوز فقط، رافضة أنصاف الحلول. فاهتزت الشباك في 84 مناسبة في 22 مباراة بمعدل تهديفي مرتفع يقترب من 4 أهداف في المباراة الواحدة. أما قائمة الهدافين فتصدرها الكويتي جاسم يعقوب برصيد 9 أهداف.
1: جاسم يعقوب يلعب النمرة 8 على 18 ويلعبها وعيشوت يا والهدف الثاني.
6: وحصل العراقي علي كاظم على جائزة أفضل لاعب في البطولة، واختير البحريني حمو سلطان أفضل حارس مرمى. في صدر الصحف كتبت عناوين كثيرة عن بطولة شهدت ميلاد منافس جديد ورسخت هيمنة بطل قديم. فالعراق رغم خسارته المباراة النهائية إلا أنه ترك انطباعا قويا في أول ظهور له. أما الكويت فأكد أنه بطل من طراز رفيع. مستمعينا الكرام، نطوي الآن صفحة خليجي 4 على مجد خالد للكويت وحضور واعد للعراق. نغادر بطولة جمعت بين قوة المنافسة ودفء الأخوة. نطوي خليج الدوحة ونغادر أجواءها لنفتح صفحة جديدة من صفحات كأس الخليج، صفحة تكتب من عاصمة الحضارة، من بغداد الرشيد، بغداد دجلة والفرات والشعب الكريم، بغداد التي ستستقبل الأشقاء في خليجي 5.
0: بين صافرتين،
4: أي جنون هذا؟ كأس الخليج
7: سجل هدف،
2: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
0: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: موسيقى أخاذة وألحان عذبة لأساتذة الفن وأشهر العازفين العالميين، نغم وشجن وطرب أصيل بأصوات أشهر الفنانين تصطح في أرجاء دار الأوبرا السلطانية مسقط. الحفلات الفنية في دار الأوبرا السلطانية مسقط تستمعون إليها في سهرات خاصة عبر إذاعة الشباب، تأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8 مساء مع مروان خوري. تقديم رشا بنت شنون البلوشية، إعداد وإخراج أسعد بن أحمد الرئيسي. سهرة من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.

عينا وانت كان

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
3: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين،
5: يا صباح الياسمين.
6: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
7: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
1: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
0: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
2: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأخطاء.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي. أهلاً أهلاً بالخليج. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني،

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة. من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
1: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
0: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.